0: انت اسمعني، ريتك نطيح هكا بدلت الفريكونس. والله والله والله راني نتغش عليك. اي بجبوج ماتريكس معاك. اي لاف يو اي لاف يو. خليك عاد خليك على اكسجين افام بالصوت العالي
1: بالصوت العالي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: من بنزرت، من ارض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. اكسجين افام تكمل لكم الحكايه سنين واحنا نعديو اصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائله الكبيره. اكسجين افام موجوده في قلب كل حي، في 14 معتمديه و17 بلديه. صوت يوصل في كل تركينه من بنزرت. نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: والله
1: يا الله
0: والله ما لك غير الله
1: يا الله
0: والله
1: يا الله
0: ما لنا غيرك يا الله
1: يا رب
0: والله.

أسأنا وقصرنا وجودك أعظم أسأنا

وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لك يا الله.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlikom, qadesh nbda nstana fikom w nstana fi tafa'ulatkom li qada tusalni kol youm ala 31 10 80 90 w illa ala page Facebook ntaana Oxygen Tunisie w illa hatta ala page Facebook ntaa'i. Mahlikom, qadesh nhabkom w qadesh n'askom. Ala hadhika nansahkom inkom taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal w bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الإيمان.
2: أوفياء أكسجين أفام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله فل ياسمين، كله خيرات، كله بركات، إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. ألف تحية لكل أوفياء أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. نحييهم أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، هذا الوطن الغالي القريب والحبيب لكل القلوب. نسبح نحيو على توت الكيب اللي معنا زميلنا الفاضل الطيب خونا أيمن أمل نجا شعامبي وهيشم جميلي والفزندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. قول لكم إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، رب يقبل إن شاء الله إخلاصنا في العمل، رب يقبل إخلاصنا في العبادة وإخلاصنا أيضا في علاقاتنا مع بعضنا. كما قلنا الجمعة 14 أوت 2026، يوم 1 ربيع الأول 1448، التوقيت 6:54. كما عودناكم دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. نسأل الله العظيم أن يحفظكم ويرزقكم خير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ووالديكم من أهل الفردوس الأعلى في الجنة، يا غفور يا رحيم، آمين يا رب العالمين. ديما توجه ربي بالدعاء، ندعيه إن شاء الله الناس الكل يوم كما اليوم مبارك، ربي يرحم إن شاء الله أبائنا أمهاتنا والناس العزيز علينا، ربي يرحم شهدائنا الأبرار، وربي متعنا بالصحة والعافية، وربي أيضا يهدي صغيراتنا أولادنا وبناتنا إلى الطريق الصواب. حب أولادنا يكونوا بطبيعة حال مثال في الأخلاق في التربية وفي حتى في العلم في كل شيء، إن شاء الله ربي يهدينا وليداتنا إلى ما فيه خير البلاد وأنا عبادة. واحنا قصدي ربي في الطريق، وما ناس مازالت مصيفة بحر روحها من حقها، نسيسوا واحنا في الطريق ما نجريوش، واحترام إشارات المرور واجب مش مزية، وكيك ننظم سلامتنا احنا والناس اللي معانا والناس ايضا اللي قاصدين ربي معانا في الطريق. او في اكسجين فام، اذا كان ربي سبحانه وتعالى عطى الامر لموسى وخوه هارون عليهما السلام، ربي عطاهم الامر قال لهم برا أخذوا ربي الفرعون، فرعون هذا طغى وتجبر، قال لهم خاطبوا فرعون باللين وبحسن يعني اختيار الكلمات اللي بتقولوها الفرعون. رأوا فرعون قال أنا ربكم الأعلى، رغم أنه ادعى الألوهية والربوبية، ربي قال موسى وهارون امشوا الفرعون خاطبوه باللين، وقت فرعون كما قلنا قال أنا ربكم الأعلى. ف هنا ديما احنا نحاولوا نتعاملوا مع بعضنا، نبعد على الكلاعيات وكرفع الصوت، وحتى بين الابناء والاباء والامهات في الدار، بين التلاميذ الصغيرات مع المعلم والاستاذ، حتى في بعضنا في اي مؤسسه ضروري يكون فما احترام، فما حسن الخطاب، حتى في كل مكان تمشي خاطر الاخلاق اللي هي اساس الحياة وأساس التعامل. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ربي سبحانه وتعالى قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكى عليه في القرآن، قالوا إن وإنك لعلى خلق عظيم. عاد فرعون وقت ربي بعث له موسى وهارون قال لهم خاتبوه بأسلوب لطيف، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ربي قال لهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله تعالى. فبطبيعة حال فكيف بلطف ربي سبحانه وتعالى والرحمة متاعه بإنسان يضع الجبهة متاعه يوميا على الأرض قائلا سبحان ربي الأعلى. احنا نسجد ربي كل يوم ونصليه ونركعه. إذا كان ربي قال موسى وهارون خاطبوا فرعون بلطف، فما بالك ربي كيفاش باش يتصرف مع ناس تعبد ربي تركع له كل يوم وتسجد له كل يوم، وربي اكيد باش يكون ارحم بينا من ناس اخرين. لكن الصلاه والسجود والركوع اذا ما عنده تاثير كبير على مستوى سلوكنا وحياتنا وممارساتنا واعمالنا. نحبوش نقولوا هذاك يصلي وعمايله خايبه، نقولوا ربي يهديه ربي يصلح رايه، وناس كلها تغلط وكل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. في النهايه نقول يا رب وفق ولاة امورنا لما فيه خير البلاد والعباد، يا رب اشفي مرضانا، يا عظيم متعنا بالصحه والعافيه، يا رب الف بين القلوب كما الفت بين الاجساد. امين يا رب العالمين. دمتم في رعايه الرحمن مع اروع فقرات اوكسجين.
1: قبس من الايمان، قبس من الايمان.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشه هكا؟ وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
9: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو ليل 28 820 280.
10: اوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الايطالي سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويليه الى غايه 30 اوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
11: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

على أنغام الجاموسي نقلكم صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد والياسمين للناس الكل. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات اللي معدلين الموجة على موجتنا يسمعوا فينا على 90.4.5. نقولهم يا أهلا وسهلا مرحبا بالجميع اللي يخدم على روحه ربي عينه، اللي قاصد ربي شدة ثنية طريق السليمة، اللي يشرف في قيوة وبنينة سخونة حليوة تعمل 66 كيف. نقول له صحة قيوتك، أكيد احنا معكم في نهارك زين حتى للحديش. معايا أمل كوتي رياليزيسيون، موزيكا ياسر بنينة نوعدكم بيها. إذا كان عندكم أغنية تحبوا تسموها معنا في نهارك زين، معليكم كين تكلمونا على 31-10-80-90-53-53-51-53. جمعة مباركة للجميع.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العذب.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: Oxygène.
1: Oxygène. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل وطريقة سلامة للجميع. مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا عاد الموجتو علي موجت ناس بيحكم كل أمل كل تفاؤل كل حب. التوينس الكل تسمعونا في الميتيو
3: ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو.
2: سحب قليلة بأغلب الجهات تتكيثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب ودرجات الحرارة في تراجع طفيف وتتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. دونك كل تفاصيل الطقس خذيناها المصدر هو الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، تلقوها على صفحتنا أكسجين تونسي. مرحبا بالجميع وطريق السلامة.
5: تحب تقرا في بنزارة وما عرفتش تختار؟
6: أنا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلوس، خبرة 31 سنة بالباك ولا بلاش. انفو بلوس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل. انفو بلوس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاد منظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهر ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
7: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
8: صناعي وتابع الضمان
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
9: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
8: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
10: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
11: سوبات ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبات ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبات ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبات ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
2: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
0: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، أعلنت ولاية بنزرت عن السيطرة على تسرب مسحوق فحمي ملوث في المحيط البحري للرصيف البترولي في جرزونة البارح، وذلك إثر تفعيل المخطط العملياتي لشركة تكرير النفط ستير. وأوضحت ولاية بنزرت أن فرقة تدخل التابعة للشركة تمكنت من تطويق التسرب لمصدره إحدى السفن الراسية باستخدام حواجز ومعدة امتصاص خاصة، وجرت هذه العملية بالتنسيق الفوري مع السلطات الجهوية والمصالح الأمنية والمينائية في ولاية بنزرت لمنع انتشار التلوث. مع الإشارة لأنه تم تحرير محظر في الغرض من قبل مصالح وكالة حماية المحيط ضد ربان السفينة من أجل تلوث بحري. هذا وتوليت مصالح شركة ستير في جرزونة رفع عينة من المسحوق وإخضعها للاختبارات اللازمة اللي بينت أنها تمثل في مسحوق فحمي وليست مادة بترولية، مع اتخاذ بقية التدابير القانونية ضد طاقم السفينة حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، تتواصل أشغال جهر وتنظيف واد زغبان في إطار برنامج بلدية العالية للاستعداد لموسم الأمطار، وذلك بهدف تسهيل جريان المياه والحد من مخاطر الفيضانات خاصة مع اقتراب موسم الخريف والشتاء. وفي الشأن الثقافي، تحتضن دار الثقافة بيرم التونسي في منزل بورقيبة الأيام الثقافية الصيفية، وذلك من اليوم الجمعة 14 أوت وحتى نهار 22 أوت الجاري بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت وبلدية منزل بورقيبة. وتتضمن التظاهرة الثقافية برنامج ثقافي وفني متنوع مجاني يجمع بين الموسيقى والعروض الفنية والصوفية والتنشيطية للأطفال بمشاركة عدد من الفنانين والفرق. هذا وتنطلق العروض اليوم الجمعة على الساعة 9:30 ليلا بعرض موسيقي للفنان سليم عرجون في إطار تنشيط الساحة الثقافية في مدينة منزل بورقيبة. وعلى الصعيد الوطني، أعلن مفتي الجمهورية التونسية البارح الخميس 13 أوت 2026 أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فأن يوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وبناء على ذلك، فإنه يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هو الموافق ليوم 25 أوت 2022 هو ذكرى مولد النبوي الشريف. وفي نفس السياق، أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان عن برنامج الدورة التاسعة من التظاهرة اللي باش تنتظم غدوة السبت 15 أوت وتتواصل حتى نهار 25 أوت الجاري. وقال رئيس الدورة سيد سليم بشير في تصريح إعلامي ليه أنه البرنامج يتضمن الليلة السياحية وعرض فني كبير يوم 24 أوت إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركي. فيما يشمل البرنامج تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفلة كبير سيقام بساحة المغرب الكبير في القيروان. فيما يضمن البرنامج تنظيم معرض للصناعات التقليدية وسط مدينة القيروان. وأطلقت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم الجمعة 14 أوت 2026 برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وما أوضح رئيس المنظمة سيد ياسين قويعة أن الخطوة هذه تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات اللي يشهدها الاقتصاد الرقمي اليوم. ونفذ طاقم باخرة تانيت البارح الخميس وقفة احتجاجية سلمية تنديدا بحرمانهم من حقهم الأساسي في العلاج والتغطية الصحية حسب أفادت بها الجامعة العامة للنقل. وعبر المحتجين عن استيائهم من استمرار تجاهل مطلبهم وطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم وضمان تمتعهم بحقهم في العلاج دون تمييز أو مماطلة حسب تعبيرهم. وأعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحة. وانقلت وزارة الصحة في بلاغ ليها البارح أنه تم تسجيل عن بعد 1218 اختيار نهائي و237 حالة عدول وثلاث حالات غياب، وأكد أن العملية جرت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكفؤ الفرص بين المترشحين. وعلى الصعيد الدولي، نفذت ثلاثة ولايات أمريكية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء البارحة في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في أمريكا في عهد رئيس دونالد ترامب. وأعلن السفير الأمريكي لدى طوكيو الاعتراف بسيادة اليابان على جزر كوري المتنازع عليها مع روسيا. كانت هذه أخبار أكسجين فهم. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والانتباه عند المجاوزة. إسلامة وفيلم
3: أكسجين فهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فهم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: FM.
1: Oxygène FM, בסוט לייב. פובליסיטי.
2: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
3: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
4: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلانس بلوس كونفورت ديكسيلانس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلانس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلانس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلانس بلوس الأسعار اللي تقبل المنافسة كونفورت ديكسيلانس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة ويدي المرج مقابل سونيت أنفو لاين 97-273-943 25-273-943
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
0: توحشت زيك الشوق فناني والكاس تعبى.
3: السبت 15 أوت 2026.

0: تذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.
1: Radio Oxygène FM.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. وقاية الكود كور اليوم في الكود كور الفنان الكبير القدير لطفي بوشناق. كود كور. Alors, on est le 14 يوم جمعة 14 أوت 2026، غدوة الموعد مع الفنان القدير لطفي بوشناق في مهرجان بنزرت الدولي. عندكم موعد مع السهرة، سهرة الترب، سهرة الفن الأصيل. نسمعكم ديزيكستري احنا الجو.

جديد الفنان القدير لوتي بوشنيق، شكون اللي قال لك كبرت؟ الفنان القدير لوتي بوشنيق بوشنيق غدوة في مهرجان بنزرت الدولي 15 أوت 2026 على ركح المهرجان، الموعد مع الأصالة، موعد مع الفن، موعد مع الجمال، مع خفة الروح، عه والصوت الجميل. استنى فيكم أجواء مزيانة برشا، يزيد سمعنا.

0: الفن الأصيل والكلمة الهادفة واللحن المميز من أجمل حفلات لطفي بوشناق في مهرجان بنزرت الدولي، تكون الرقصة المتميزة لطفي بوشناق والأجواء الممتازة غدوة، كونوا في الموعد.
1: كيفاش بحتي خيالي
0: كيفاش بحتي خيالك و

0: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجه، الخدمه، فيبر العائلات، التجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل والاستعمالات الكل، الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر. تبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، ادابتي للناس الكل وتوفي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: فنح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوق ولا في الاحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كوهان تونيس بجاوة من نوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. ألين بي سولار كامباني، تنور لك حياتك.
3: انت تعرف علاش؟
4: نعرف. وانت تعرف علاش؟
3: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
4: نحبوها لخاطر تسمعنا
3: وتحس بينا،
4: تعاوننا
3: وتفرح معانا.
4: نحبوها لخاطر تفهمنا،
3: ترشدنا،
4: تنصحنا
3: وتوعينا.
4: نحبوها لخاطر ديما معانا،
3: ليل معناها
4: تبعد ولا تقرب،
3: هي ديما معك،
4: تخفى ولا تسهر،
3: هي باقي بحذاك.
4: نحبوها لخاطر
3: تزهينا
4: وتونسنا،
3: وحتى كان بكينا
4: بيديها تمسح عينينا.
3: توا عرفت علاش؟
4: وانتي فهمت علاش؟
3: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو مرحبا بكم معنا في بوان اكتو. تحية كبيرة للجميع، طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. ألفا أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا نادية، شهر نهارك أسعد الأيام، وتحية كبيرة لكل أوفياء إذاعة أكسجين أف إم، وتحية متجددة للصديقة هشام الجميلي اللي اليوم متغايب على البرنامج، عنده التزامات عائلية. إن شاء الله يكون معكم الجمعة الجاية، وكل أوفياء إذاعة أكسجين أف إم مازلتوا في العطلة. نعرفوا البارح فيش تفا مشكون اللي خذي خميس وجمعة وسبت وحد، اختاروا وين تمشي والبحورات اللي باش تمشيوا لها. قاعدين نراو في تلوث كبير بالنسبه للشواطئ نتاعنا، خاصه تحدثنا نادية المره اللي فاتت على الشواطئ في سيدي سالم وين عين مريم، معناتها مياه الصرف الصحي اللي قاعده مسيبه معناتها بصفه عشوائيه في البحورات نتاعنا، كيف كيف في رفراف تدخلات كبيره من وزاره البيئه ومن وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي بخصوص رفع الفضلات، وكانت عملية التمشيط والغربلة اللي في رفراف معناتها نسبة التلوث أكثر نسبة على كامل تراب الجمهورية، بما أنه يتم رفع الفضلات مرتين في النهار، وسجلت منطقة رفراف أعلى نسبة من الكميات متاع الفضلات اللي هي من الفضلات البلاستيكية وبقايا الأكل اللي متواجدة في رفراف. شفنا زيدا فيديو نادية مع الناشط البيئي اللي هو رئيس جمعية الصحة والبيئة، جمعية تونسية للصحة والبيئة، اللي هبط فيديو على مياه الصرف الصحي في مارينا بنزرت، ولهنا تم فتح بحث تحقيقي بخصوص مياه الصرف الصحي هذية، المأتم تاعها منين جاية وقديش عندها تصب وشنية نوعية المياه. حتى نتحدثوا في الأوف قالوا راهو يا أخي ما شافوش الماء وين البحر وين الفيوبور وين القصيبة، راهو أكحل أكحل، حشيته مغرم ممسخ. لهنا الربط العشوائي متاع مياه الصرف الصحي، كيف كيف المشاريع متاع تهيئة وتجديد القنوات متاع الصرف الصحي بما أنها تآكلت وتوسع عمراني كبير، فما معناتها مياه الصرف الصحي قاعدة من كل جهة. لهنا دور مهم وكبير للديوان الوطني للأسرة للتطهير باش يشوفوا شنية الوضعية متاعه. قاعدين نرى في مشروع متقدم بالنسبة لتوسيعة محطة التطهير اللي في بنزرت الجنوبية في سيدي أحمد غاديكا، لكن في المقابل أنا شفت بعيني وأنا مروحة العشية من بنزرت هابطة المنزل برقيبة، راهو الماء اللي قاعد يهرهر من الحلاق غاديكا ماشي في الأودية ماشي في الأراضي، ما نعرفش ماء معالج ماء معناتها مريق الهابط في الأراضي متاعنا، ولا يفرغوا في التروبلا يفرغوا وين ما جاي. لهنا راهو كي نحكيه على الخطورة متاع مياه الصرف الصحي اللي متواجدة وقاعدة تأثر على المادة المائية وتأثر على النباتات وتأثر على الصحة في مختلف المجالات متاحة. وقاعدين نراو في برشة صغيرات اللي مشاو وعاموا المرة اللي فاتت في وين سيدي سالم وين عين مريم، كيفاش عندهم طفح جلدي، كيفاش عندهم حساسية في الجلدة، كيفاش عندهم التقيؤ وجريان الجوف. لهنا زادة وعي كبير متاع الأولياء والمصطفين وين باش يمشي عوم، حتى يشلي انت تدخل الإدارات وينظفوا يعملوا مشاريع ويشوفوا اعتمادات وإن شاء الله معناتها تصبر معانا الطبيعة، على خاطر احنا نعرفوا الطبيعة عندها ذاكرة قوية وعندها غضب شديد، راهو كي تمس الطبيعة شبر تمسك هي مئات الأمتار. على هذيك نحافظوا على الطبيعة متاعنا، حافظوا على بحوراتنا على شواطئنا على الرمال، حتى كي شفنا تغذية الرمال اللي عملوا باش يحضروا معناتها رمال باش ينجموا المصطفين يلقاو رمل، صارت فما عملية تغذية للرمال هذيك، والرمل الأصلي ما قبلش الرمل اللي زادوه، وليت البلاصة حتى الصغار باش يحفظوا يعملوا القصر اللي باش يلعبوا به يبداو يجبدوا حشيكم في الغرام. على هذاك يلزم تكون فما دراسات تكون صحيحه ويكون متابعه لتطبيق الدراسات هذوكم مع مختصين، مش معناتها تبرويل اونتر جيومي وتختاروا معناتها المونديزا وقانون الصفقات العمومية كل مرة نحكيوا عليه تختار الأرخص واحدة نقولوا إذا عجبك رخصه فطنية طيش نصه وبرشة حاجات راهو قاعدين صايرين في الرخص هذية في طرقاتنا في بحوراتنا في حتى في الكراسي اللي ياخذوا فيهم في الإدارات راهم ياخذوا في حاجات معناتها بسوم قليل وفي ساعة تتكسر وبرا طيش وهز حط في الفراي وبرا شوف وضعية الفراي في الفولاذ اللي يهزوا الحديد الفولاذ شوفوا الوضعيات في الدبوات في الإدارات راهو هذك الكل راهم فلوس علاش ما يتمش تجديدهم وإعادة صيانتهم كل إدارة كل وزارة فيها فرق للصيانة علاش ما يتم صيانتها لا تقعد هكاك مركونة حتىش تكون مكسرة فيها قطعة واللي يكسروا فيها برشا قطايع وهذه راهو يأثر على الميزانية متاع الدولة
0: حقيقة مستاء أنا ألفة من اللي تقال ومن اللي سار وخاصة إذا كان نرجع للبحر واللي قاعد ساير معناتها خاطر ديما نقولها ويعرفوها ومش جديد أنه الميلاد في الصيف للتوينسة البحر وخاصة سيدي سلم كما كنت تحدث ألفة تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر روسي مالوغو أنه يتلوث المليون بالبكتيري فما الفيروسات السامة مانيش باش نزيد علي قلته جست التذكير أما راو المخلفات كبيرة وكبيرة برشا أنت تتحدث عن تراجع ثروة السمكية
1: صحيح.
0: الأمراض تهديد صحة المصطفين العاملين زادة في الصيد البحري اللي مهنتهم معناتها البحر والحوت معناتها يخرجوهم البحر مسببات الإسهال الكل معناتها تسببت في مرض معناتها لدى المصطفين التهابات الجلد كما قلت الناس اللي تمشي تعوم علاش بعد ما يتخذ سامحوني شنو مكحل علاش هذا كل ما صارش من الاول التحاليل هذه علاش مش من الاول
1: كان
0: تعمل من نوع السباحة راو سيدي سالم والبارتي اللي تمنعت فيها السباحة راو يمشيوا على القرب ناس تخون نقل باش تمشي اقرب بحر إذا كان أنت اليوم تجي توا تقول لي ممنوع مش توا نقصد اليوم الفترة هذه تكون ممنوعة إلا السباحة يعني بعد ما ألاف ألف راهو
1: يا أخي هي وزارة الصحة وإدارة حفظ الصحة خرجت بلاغ وقالت فيه شنو الشطوط اللي ممنوع فيهم السباحة
0: كما أول صيف
1: ما كانش موجود سيدي سالم الممنوع من السباحة بيه وحطوا البلاكة متاع ممنوع من السباحة أي هم بعد هاكو فمارينا ناس مصطفين ورينا موتورات يمشيوا شباب ولا يمشيوا حتى عائلات راه يمشيوا بالموتور يمشيوا يحطوا غاديك ويعوم راهي صحتك في الميزان صحيح الدنيا سخونة وانقطاع متى في الوقت متاع الذروة في وقت السخانة يقصوا الضوء يقولك أنا باش نقعد في الدار أي تو نهز كرهبتي ولا نهز موتوري ونمشي نعوم أقرب بحر باش يلقاه هذاك اي الى متى باش يقعدوا راهو ماهوش حد شيء مخبي راهم الحلاق نتاع اللوناس راهم معناتها اللي يبدا قاعد يراهم ما اللي فاتت في راس البلاط الناس تعوم برغم توا ولاو هاربين راس البلاط باش يعوموا غاديكا زاد اقرب شويه باش مع على وضعيه الكياسات ناديه راه يمشي غاديكا يلقى زاد المياه نتاع الصرف الصحي خارجه من الحلاق اللي عاملينهم راهو لهنا ماهوش مفاجئ هذاك وين هو ديوان التطهير وين اللجنة الصحة وين المجلس الجهوي للصحة والبيئة وين وزارة السياحة والمندوبية الجهوية للسياحة معناتها هذوما كلهم وينهم راهم تشكيات كبيرة متاع الناس بيقول لك يطلب حر ينظف روحه ايه مش ينظف روحه بهذاك الكل مين مش ينظف بالحق شيء مؤسف اللي قاعدين نراو فيه في المقابل توهمي
0: انه فما دعوه من سيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد الى اتخاذ اجراءات عاجله لحمايه الشريط الساحلي خاطر منتبه السلطه تعرف حجم التدهور البيئي اللي الحق عدد كبير من الشواطئ مش كاين في ولايه بنزرت
1: في كل الشواطئ
0: اللي في كل الشواطئ
1: والمشكله الاساسيه
0: في رواد يعني مع بدايه موسم الاستياف هالإجراءات هذه نورمال مورا وتم اتخاذها. معنيتها
1: مشكلة الأساسي هو ديوان التطهير. هو ديوان التطهير اللي منعرش ناقص اعتمادات ناقص إطارات ناقص.
0: علاش الجهات المشرفة على الوضع، علاش الوضع البيئية عاجزة عن وضع حد لهذا النزيف نزيف الذي بات يهدد صحة المواطن؟
1: أي
0: علاش معناتها
1: ويعمل اختلال في التوازن
0: اللي في البحارة في مختلف سواحل البلاد ألفا كما تعرف معناتها اللي تمتد على أكثر من 1600 كيلومتر. معناتها علاش علاش انتوما واقفين عاجزين تتفرجوا في الإيقاعات ساي
1: راهو الاستعدادات يكونوا مش في وسط الصيف على طول العام. ونعود نقول راهو اللي قاعد صاير هذايا ماهوش مفاجأة كيما تعمل في الاستعدادات لموسم الأمطار. ونادية قتلكم الصباح على توقعات الجوية وعلى غسلة النوادر الجمعة الداخلة، راهو في صور تهبط فيهم البلديات، صور متاع جهر ومتاع تنظيف، راهو هذاك ما يوريكش انتي تخدم عام كامل. راهو الكميات متاع الحجر والأتربة والأوساخ اللي قاعدين يخرجوا فيهم حشكم من الروجرات راهو ماشي غدول اللي انت تخدم كل يوم كل يوم كل يوم. معناتها يخدموا بالمواسم بالفترات بالزيارات بال 15 اكتوبر بالعيد بالاستعداد للمعناتها
0: كان جيت خدمة يومية من باش نختم المتخصص في الشأن البيئي مهدي العبدلي شقال. قال انه الوضع البيئي في تونس هو من دون تهويل قال كارثي على كل الأصعدة بالنظر إلى حجم التدهور اللي لحق منظومة البيئة والمحيط في البلاد. قال إنه هذا ما يعنيش ضرب المؤسسات مؤسسات الدولة بل هو من تدق ناقوس الخطر اليوم لما يتهدد التونسيين جراء هذا التدهور البيئي غير المسبوق. يعني تقال كل المؤشرات تفيد اليوم في تونس في 2026 بارتفاع منسوب تلوث الهواء زايدة الناتج عن أنشطة الصناعية الحرق العشوائي للنفايات، استعمال المبيدات، تلوث المياه الناتج من تصريف المياه الصناعية الملوثة من دون معالجة في الأودية وفي البحر، تلوث التربة زيدة الناتج من الاستعمال المكثف للمبيدات الكيميائية الفلاحية والمصبات العشوائية اللي معناتها تستخدم في طريقة الحرق والردم. يعني قال 75% من المياه المستعملة ما تخضعش للمعالجة الثلاثية وما يمكنش لديوان التطهير إلا أنه يعالج 25% فقط من مياه الصرف الصحي.
1: صحيح.
0: يعني ما هذا قال ما قلتوش أنا، قالوا خبير مختص في البيئة.
1: بربي بعد إذنك مش نذكر بالشطوط اللي ممنوع فيها السباحة. وتحية كبيرة للمديرة الجهوية للصحة في بنزرت اللي تفعلت وإحنا نتحدثوا على الشطوط اللي فيها ممنوع السباحة. قالت لي راهو موجود في البلاغ ممنوع السباحة في مستوى مصب ويد سيدي بوخريس عين مريم. إحنا نذكره بالأماكن اللي هي مقابل الشاطئ بالصيد في منزل بورقيبة، قبالة شاطئ الجواب منزل بورقيبة، قبالة مصب ويد سيدي بوخريس بنزرت الشمالية، قبالة نادي الرياضات البحرية بنزرت الشمالية، مقابل قناة بنزرت بنزرت الشمالية، 2 كيلومتر من المرفأ العتيق في بنزرت الشمالية، البعالي منزل جميل، سيدي الحشيني منزل عبد الرحمن، مرفأ الصيادين منزل عبد الرحمن، قناة 2 جرزونة وقناة 1 جرزونة وبياضة 1 جرزونة. هذوما اللي اصدر البلاغ وقتها بتاريخ 20 جوان. خرج البلاغ متاع القائمات المعنية بمنع السباحة، لكن كيف راهو توا الشطوط اللي ممنوع فيهم السباحة وإلا السباحة فيهم من المستحسن ما تمشيش تعوم غاديكا مع مياه الصرف الصحي اللي قاعدة تغزو الشطوط متاعنا والشطوط متاعنا في حالة اختناق. وإلا ما نقولش كما قالها الخبير البيئي قال راهو في موت سريري، نحبوش نخطو للمرحلة هذيك. وقيت باش ديوان التطهير يكون فاعل ويتفاعل ويشوف القنوات اللي عنده ويشوف مياه الصرف الصحي ومعالجتها. احنا نتحدث على معالجة مياه الصرف الصحي لمصلحة الفلاحة وقاعدين نصبوا فيهم كيما جي في البحر، وراهو بالحق خطر كبير يهدد الصحة والسلامة للجميع.
0: يعطيك صحة. شكرا ليك. المشوار متواصل في نهارك زين. راجعنا
2: تبسطي. العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غود دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
4: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر.

0: الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتلكار. احجز وسيارتك تستنفك. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي راه ما نجح؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طال انفتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29 375 850.

0: زمن. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: دنيا ودين.
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
1: دنيا ودين
2: مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرسلة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك نادية، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. جمعة طيبة إن شاء الله للجميع، جمعة مباركة، جمعة خير، جمعة صحة والرزق الواسع إن شاء الله.
2: إن شاء الله. موضوعنا لليوم شيخ،
1: اليوم مش نحاولوا نتحدثوا على معايير اختيار الصحبة، وبالأحرى نقولوا احنا صحبة صالحة. تعرف أنه الإنسان في الدنيا هذية بطبيعة لابد باش يكون عنده علاقات، مجموعة من الناس تربطهم مصالح، تربطهم علاقات مهنية، ولا تربطهم مصالح مشتركة أو اهتمام نقولوا احنا مشترك. طبعا اليوم كي باش نحكيه على الصحبة، لاحظوا أنه الصحبة ولات قليلة برشا. قال الشاعر: وما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. كان وقت اللي نحكيه عن الموضوع هذية ونسألوا أي واحد، قلوا في الدنيا هذية قداش خرجت من صاحب، يعني يا ربما ما يفوتوش عدد اليد، أصابع اليد الأولى ما تنجمش تتعدى للثانية.

0: خاصة أنه الأصحاب تعرفهم طبعا وقت الشدائد وقت المحن وقت الصعوبات. أنت تقول فلان مرة نذكر راجل كنت نعرفه توفته والله يرحمه ذي عمل مين ديما نذكر الكلمة متاعه نقول له فلان مثلا نقول له صاحبي يتلفت هكي يقول لي صاحبي ما عادش تقول صاحبي نقول له ماشي نقول عمل مين يقول لي قول نعرفه قول حبيبي قول يعني بيناتنا كما يقولوا معرفة لكن باش تقول صاحب صاحب صعيب برشا لأنه فما امتحانات فما ابتلاءات فما اختبارات اجتماعية هي اللي تغربل كما قال فما يعني أغنية ليبية ساعات جي يقول هزينا الغربال شوي وهم طاحوا يعني دوب ما تهز الغربال هكا باش تغربل إلا ويسقطوا برشا ناس في كل الاختبار هذاك ويظهر الوجه الحقيقي لكن الإنسان مجبور باش يتعامل أصحاب المصلحة موجودين الإنسان إذا كان عنده الفلوس إذا كان عنده موقع مهني أو منصب منصب ما أنت نقوله محترم وتلقاه الناس الكل ما أنت تتكلم وتسأل عليه لكن بمجرد أنه أكل الفلوس هذيك ولكن المنصب هذيك ولكن الوجهة هذيك تمشي على روحها تليفون متاعه ما عاش بش ينقص ما عاش حتى بش يعيدوا عليه ولا يسألوا عليه يلقى روحه وحده. فما أصحاب أخرين اللي تجمعهم مصلحة مؤقتة خدمة بش مشي يشربوا قهوة مع بعضهم بش أو هوايات مشتركة يقول لك نخرج المصيد مع بعضنا ولا نكوروا مع بعضنا وإلا عندنا هوايات مشتركة فضروري أنه أن تكونوا مع بعضنا. لكن وقت حينما نقرأ القرآن الكريم ربي سبحانه وتعالى تحدث على الموضوع هذايا وآية آية في سورة الكهف آية نعرفوها ربي عز وجل حط فيها معايير اختيار الصحبة يعني الآية هذه بينت مقاييس البعد والقرب البعد عن الناس وإلا القرب منهم أناهم الناس اللي تكون قريب منهم. قال ربي عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ربي سبحانه وتعالى لنا وصى النبي عليه الصلاة والسلام والآية هذه بدأت بأمر قال له ربي واصبر نفسك يعني باش تختار لأصحاب الباهين لازم برشا صبر وباش تقعد بحض الناس الباهين لازمك تصبر معهم لأنه الشيطان ماهوش باش يزينها القاعدة هذيك شوف انت أصحاب السوء علاش يتلموا ويبداوا برشا ويكثروا لأنه فما الشيطان يزينك القعدات هذوكم يزينك اللمات هذيك يعني اليوم نشوفوا خاصة تو في الصيف تمشي تلقى برشا معناتها يعني أولاد ومجتمعين مع بعضهم وكل مجموعة فيش تعمل معناتها سهرين لآخر وقت برشا انحرافات برشا برشا صحبة سيئة اللي هي تهز للمنكرات وتهز للمعاصي وتهز للآفات الاجتماعية اللي قاعدين نشوفوا فيها الكل كي نشوفوا اليوم الآفات نتاع المجتمع والشباب نتاعنا خاصة اليوم اللي نعانيوا ماكل استهلاك المخدرات السهريات آخر الوقت الكلام الفاحش المعاكسة نتاع البنات وإلا حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم معناتها تشوفوا برشا يعني فيديوهات ولا برشا مقاطع اللي كي تجي تشوف السبب نتاعها هو انك قاعد تخالط في ناس اللي هما ما همش باهين احنا نقول وقت اللي انت تنشر حاجات والا هما ينشروا حاجات بطبيعه محتوى سيء محتوى بذيء محتوى هابط بطبيعه باش تجيك المحتوى هذاك ولا انت حتى اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الاهتمامات متاعك فما اللي اهتمامات متاعه مثلا دينية ديما تجي مقاطع دينية ما اهتماماته رياضية جي المقاطع الرياضية، فما الاهتمامات نتاعو حاجات أخرى، جي المقاطع اللي هو يلوج عليها.
1: أي
0: وهذا علاش من أثر أكل خلطة وأكل الصحبة. جي اليوم نتاع مسألة الإدمان على المخدرات اللي هو موضوع حارق اليوم عند برشا شباب نتاعنا، يستهلك في برشا أنواع نتاع مخدرات. جي ترجع للأصل يقول لك الخلطة، الخلطة لأن الولي ما قامش بالدور نتاعو الذي ينبغي أن يقوم به، ما فماش مراقبة، ما فماش تربية. اليوم وقت تجي أنت لمسألة الإدمان هذية، الإدمان ما وصلوش، هو ما أنت المدمن ما يتخلقش مدمن، لابد أنه فما صاحب خرج معاه وقال له جرب مرة الأولى، ولا تدخين ولا غيرها، أي معصية أي انحراف، وإلا بنات تلقاها مشيت في طريق الانحراف ومشيت في طريق الرذيلة.
1: نعم.
0: والعياذ بالله ما تنجمش تكون من نهار الأول شادة الطريق هذا، لابد أنه فما صاحبة من صاحبتها هزتها معها أو أغراضها، وحتى الشيطان بطبيعة يعاونها. علاش ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، شوف يوم القيامة، يوم القيامة يوم الحسرة ويوم الندامة، يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يوم القيامة يبدأ يتحسر الإنسان، يقول يا ليتني ما اتخذتش فلان وإلا فلانة صاحبة، شو عمل له؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعني ربي زاد في القرآن الكريم يقول في سورة الصفات الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لكن الأخلاء اللي كانوا في الدنيا مع بعضهم، القعدات مع بعضهم وكشيخات نقولوا احنا مع بعضهم، ويظهروا في الظاهر أنهم أصحاب وأنهم قراب لبعضهم وكذا، ولكن يوم القيامة ذوكم يتحولوا إلى أعداء، إلى أعداء ويتبراوا من بعضهم. وقت يقولوا الأصحاب، راه رد بالك كلمة الأصحاب، لازم تقرأ القرآن وتشوف ربي شنو قال في القرآن الكريم. من أقوى الآيات في سورة الأعراف مشهد ربي سبحانه وتعالى صور فيه، ومشهد كما مشهد سينمائي أنا أقول، قال ربي عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذه فما أصحاب يوم القيامة، كما فما أصحاب في الدنيا فما أصحاب في الآخرة. أصحاب النار وقت تكونوا في النار يكونوا في العذاب وكذا، يفتح لهم ربي سبحانه وتعالى كما قولوا مشهد من مشاهد أهل الجنة، فينادي وينهم يقول لهم يا أهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أعطيونا شوية ماء، أعطيونا شربة ماء أو شوية ما كنا نعيم اللي قاعدين تاكلوا فيه. يقول لهم ربي إن الله حرمهما على الكافرين، فماش. ومشهد آخر ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكافرين. يعني أصحاب النار والعياذ بالله يطلبوا الماء والماء ممنوع، وأصحاب الجنة اللي قبل كانوا يسخروا منهم ويستهزئوا منهم، تيش نوى باش تقولي لي فيها أنت إمام توا، باش تقولي لي فيها أنت مصلح، تي بالله شوف المصلين فيش قد يعملوا، شوف كذا شوف كذا، تي برا شكون مشي للقبر وجاب الخبر، والناس بعض أفكار منحرفة تشكك في الدين وتشكك في يوم القيامة وتشكك في الموت والبعث والنشور والحساب والصراط والميزان وغيرها. أي يوم القيامة ذكم باش يتعداوا كيك؟ لا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يتوى كل الوعد متاع ربي اللي كنا نقولوا فيه قبل موجود ولا ما هوش موجود؟ فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكافرين، يعني تقول لي فما لعنة والعياذ بالله. الأصحاب قال فيهم ربي سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن شاء الله ربي يجعلنا منهم.
1: أمين.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصاحب ساحب، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من جليس السوء، ذلك دي منوصي أولادنا ونوصي بناتنا، ونذكر مرة أخرى يعني الآباء والأمهات باش يحرسوا ويتبعوا أولادهم ويتبعوا صغارهم قبل ما يفوت الفوت.
1: نعم.
0: لأن وقت تشوف ولدك أنت مع شكون يمشي ومع شكون يجي وتليفوناته وإلا تليفوناته والخلطة متاعه، رك تعمل في بذرة، إما بذرة طيبة وإما بذرة خبيثة، إما باش تنبت له نبات متاع أصحاب يهزوه للخير وإلا أصحاب يهزوه للشر. وإن شاء الله ربي يهدي أولادنا.
1: أمين.
0: إن شاء الله ربي يهدي بناتنا.
1: أمين.
0: ويرزقهم الصراط المستقيم. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. المواد الإخباري مع ألفة الجندوبي 9:30، تابعونا، خليكم في الاستماع.
2: دنيا ودين،
1: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين.
3: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 8 مارس في وسط البلاد، ولا غود دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفغيزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفغيزون داركم. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرجونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي.

0: 0 وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرة طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: اكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرة فروة، ألف ليل 28 28 280.
5: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
6: ريحة البلاد وين لما تتوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène FM في كامل أنحاء العالم.
2: Oxygène FM في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygène.tr.
2: على www.radiooxygène.tr.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بدهم بس اكسجين ونرجع ريح ايش بدهم بس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: اكسجين اف ام
3: اكسجين اف ام بالصوت العالي
2: صوت العالي
4: اخبار اكسجين اف ام. مرحبا بكم في المواد الاخباريه على اكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي يوجد اليوم أصبح حريق داخل المولد الرئيسي للكهرباء قرب محطة الحافلات في رأس جبل، ويقوم بتزويد عدد من أحياء في مدينة رأس جبل، وتدخل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز فرع رأس جبل سيطر على الحريق والقيام بأشغال الصيانة اللازمة وإعادة الطاقة للمولد. هذا وعادة التيار الكهربائي تدريجيا من 8 متاع الصباح في عدد من مناطق معتمدية رأس جبل، وبقوا أحياء أخرى ومنازل والعديد من الحالات العمومية دون كهرباء. وفي موضوع آخر، يطالب مستعملي الطريق الممتد من بنيوذي مرورا بغار وينكل والحسيسية وسيدي عامر وزويتينا وصولا إلى طريق الجهوي عدد 51 من السلطة المعنية بالتدخل، نظرا لأن وضع الطريق يتطلب المتابعة والتدخل في ظل وجود انزلاقات وحفر وتصدعات بعدد من النقاط. وتتزامن الوضعية هذه مع أشغال سد دويميس واستخراج التربة من سيدي عامر، إلى جانب عدم استكمال أشغال طريق سيدي عامر واستحديث عن بعض العوائق المرتبطة بمرور الطريق عبر أراضي بعض المواطنين، رغم أن المشروع يندرج في إطار المصلحة العامة. ويطالب المتسكنين ومستعملي الطريق بمعالجة جذرية للوضع بدل الاكتفاء بالترقيعات مع استكمال الأشغال ومعاينة النقاط المتضررة فنيا بما يضمن سلامة مستعملي الطريق ويحافظ على ديمومة المشروع، حسب أفدنا بها زميل خالد. وفي موضوع آخر، يعيش عدد من متسكني منطقة المصيدة حالة من التذمر بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من مجمع تجميع الفضلات، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما أصبح مصدر إزعاج للسكان القريبين من الموقع. ويطالب المتسكنين الجهات المعنية بالتدخل لمعاينة الوضع البيئي والحرص على رفع الفضلات وتنظيف المكان بصفة دورية بما يضمن الحد من الروائح ويحافظ على صحة المواطنين وسلامة المحيط. هذا ويأمل المتسكنين أن تتم معالجة الإشكال في أقرب الأجل، خصوصا خلال فترة الصيف التي تتفاقم فيها مثل هذه المشاكل البيئية. وفي موضوع متصل، سجل شاطئ رفراف على كمية من النفايات المجمعة باعتبار خصوصية التدخل به بمعدل مرتين يوميا صباحا وليلا، من بلغت الكمية المرفوعة من الفضلات يوميا نحو 18 متر مكعب، أي ما يعادل 4.5 من الفضلات يوميا. وتحتضن دار الثقافة بيرم التونسي في منزل بورقيبة الأيام الثقافية الصيفية، وذلك من يوم الجمعة 14 أوت إلى غاية 22 أوت الجاري، بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وبلدية منزل بورقيبة. وتتضمن تظاهر برنامج ثقافي وفني متنوع مجاني يجمع بين الموسيقى والعروض الفنية والصوفية والتنشيطية للأطفال بمشاركة عدد من الفنانين والفرق. وتنطلق العروض اليوم 9:30 متاع الليل بعرض موسيقي للفنان سليم عرجون في إطار تنشيط الساحة الثقافية بمدينة منزل بورقيبة. وفي إطار الأيام الثقافية في منزل بورقيبة، عندكم موعد مع المسرحية كارت شرتابل للممثل الكوميدي محسن الجواني، صاحب شخصية عم بالقاسم في إذاعة أكسجين أف إم، وهذا نهار 17 أوت في جومين، ونهار 20 أوت باش يكون في دار الثقافة بيرم التونسي منزل بورقيبة بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في بنزرت، والعرض مجانية. وعلى الصعيد الوطني، أعلن مفتي الجمهورية التونسية البارح الخميس 13 أوت أنه عملا بالرؤية واستأنسا بالحساب، فإنه يوم الجمعة اليوم 14 أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجرية. وبناء على ذلك فإنه يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هو الموافق ليوم 25 أوت 2026 هو ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان عن برنامج الدورة التاسعة من التظاهرة اللي باش تنتظم من نهار السبت غدوة 15 أوت وتتواصل إلى غاية يوم 25 أوت الجارية. وين قال رئيس الدورة سليم بشير في تصريح إعلامي ليه أن البرنامج يتضمن الليلة السياحية وعروض فنية نهار 24 أوت إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركي، فيما يشمل البرنامج تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، على أن تتم تكريم الفائزين خلال حفل كبير سيقام بساحة المغرب الكبير في مدينة القيروان. ويتضمن البرنامج تنظيم معرض للصناعات التقليدية وسط مدينة القيروان بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وأطلقت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم الجمعة 14 أوت 2026 برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وين أوضح رئيس المنظمة أن الخطوة هذه تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات اللي يشهدها الاقتصاد الرقمي اليوم. ونفذ طاقم ذخيرة التانيت البارح وقفة احتجاجية سلمية تنديدت بحرمانهم من حقهم الأساسي في العلاج والتغطية الصحية وفق ما أفادت بها الجامعة العامة للنقل. وأعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. وأضافت وزارة الصحة وقالت أن التجربة جنبت المترشحين عناء التنقل بما يكرس المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. وعلى صعيد الدولي، ارتفعت حصيلة وفاية الزلزال اللي بلغت قوته 7.4 وضرب كولومبيا نهار الاثنين إلى 281 شخص، فيما أصيب 3971 شخص وفقد 379 آخر حسب ذكرته الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا. والتقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز البارح الفريق الأول الركن عبد الأمير الشميري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية لتدارس الوضع في الشرق الأوسط. وعودة إلى شأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتميز طقس اليوم بهدوء نسبي اليوم الصباح، تتلخص ملامحه في انخفاض طفيف في درجة الحرارة واعتدال الرياح وإمكانية ممارسة مختلف الأنشطة البحرية، وهدوء يخفي وراءه مجموعة من التغيرات بعد الظهر، وين بش يتم تسجيل أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالمرتفعات الغربية، ثم تشمل عدد من المعتمديات الشرقية، والكمية المتوقعة بش تكون ضعيفة إلى متوسطة والغيث أوله قطرة. وباش تكون الأمطار عندها صبغة رعدية وإمكانية تسقط البرد بأماكن محدودة مطروحة. وهذه هي التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة المستمعين من السواق إلى ضرورة ارتداء حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران. استماع وفي لمن
2: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: اسنان يمكن بعض ضمان
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان،
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام اثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي كلاس موتور ميكانيزم ريلي جو بلانيغ توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي خراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
4: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
1: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopat Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopat Distrigo يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
5: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
6: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه كي رامانو جان؟
7: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح، السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولان 29-375-850
8: Oxygène FM

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين افلام.

0: تركزين مع ميديا الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار ديور في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: على سلامتكم، مرحبا بكم. أحسن لفرية تجينا من أجنس إكسبريس نورة بيزارت. مرحبا يا مريم.
3: صباح الخير، صباح الورد والياسمين ميديا.
2: أهلا وسهلا بي مريومة كالعادة، وقال لا يقطعنا عادة، جينا بأحسن لافريات اللي نجموا يسمعوهم ويستثمروا فيهم ويستغلوهم المستمعين والمستمعات. اش عنا جديد
3: اليوم؟ اللي حب على الاستثمار في منزل عبد الرحمن، عنا دار هذية مهش كاملة في منزل عبد الرحمن للبيع. المساحة متاحة 450 متر مربع والمبني 193 متر مربع. السوم متاحة دار هذية 350 مليون.
2: 350
3: مليون فيها شهادة ملكية فردية، فيها الماء والضوء وأمورها قانونية. كما نعرفوا يا نادي، أنا ديما راني نحب نحكي على الأراضي الفلاحية، خاطر ديما نقول كل شيء ينقص إلا التراب يزيد. الأرض هذه الفلاحية موجودة في الختنين، نعرفوا في الختنين معناها طريق راس جبل. الأرض هذه فيها 2.5 هكتارات، القطعة الأولى فيها هكتار ونص والقطعة الثانية فيها هكتار. ممكن نجم يشري كل قطعة وحدها، وإلا نجم يشري 2.5 هكتارات مع بعضهم. وأنا ديما أقول زيادة، والحقيقة معناها 2.5 هكتارات معناتها فلاحيا ينجم يجي استثمار به وناجح خير من معناها تاخو مساحة صغيرة، خاطر ديما فلاحيا تكون مساحات أكبر باش تكون النجاح أكثر. سوم الكتار هذية 60 مليون، وسوم 2.5 هكتارات 150 مليون، هذية بشهادة ملكية فردية وفيها بيان سور نعرفو الختمين معروفة معناها بالأراضي الفلاحية متاحة، دونك يكون فيها الماء والضوء، ونعرفوها زادا هي اللي قريبة من البحر، معناها إذا كان مش تحب تحفر بير معناها وتستغل البير هذاك، دونك راهو الماء قريب، دونك متقعدش تحفر في برشا أمتار دونك وتلقى الماء. مرحبا بالناس الكل اللي حب الاستثمار الفلاحي وإلا السكني في بنزرت، ومعناتها في بنزرت لهنا وصل بلادي عندنا برشا استثمارات كما عندنا في راس الجبل طريق تونس. مرحبا بالناس الكل، يكلمونا على 93 175 458، وإلا عندنا 55 499 878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب، كما عندنا رقم المكتب العقاري اللي هو 72 435 3.
2: تحية كبيرة ليك مريومة، يعطيك الصحة. تحية كبيرة للي يسمعوا فينا واللي فريمون انتريسي بالازافير متاعنا يوميا، مازال عندهم ما يسمعوا من افريات. 31/8/90 على ذمتكم، 53/53/51/53 على ذمتكم. الناس الكل نحب من احسن الازافير زيدة في حياتنا راو الصغار. الصغار وقت اللي نجيبوهم ونفرحوا بيهم ونعيشوا معاهم عام ورا عام، ولحظة بلحظة تلقانا موجودين في أفراحهم في مسراتهم في نجاحهم في عيد ميلادهم. احنا عنا بنوتة مزينة برشا، رسيل اللموشي من بنزرت اللي اليوم تعمل 8 سنوات، بوها مصطفى وأمها عفراء وأخواتها رسلين وأرسلين اللموشي يقولولها ربي يحميك انت نوارة الدار، ربي يفضلك لينا يا أغلى بنوتة، وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد، وإن شاء الله طول العمر رسيل اللموشي.

0: احلى رسيل في الدنيا لموش ينقولوا لك مره اخرى هابي هابي بيرثداي. ربي فضلك اخوتك اللي يحبوك برشا رسلين وارسلين لموشي بوك مصطفى وامك عفراء وقديش مدروسه الاسامي ومحليهم الاسامي العائله الكل ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وبطول العمر. نواصلوا معكم في الافاريات وافارياتنا من احسن لزفاغ
1: افاريو في احسن افار
0: احسن افار
1: ملا افار.
0: اي سيدي عندنا دار في شلغميه وين معمل الجفايل، دار طابق ارضي تتكون من صاله كبيره، ثلاثه غرف نوم، مطبخ كبير، كوجينه. نعرفوا المراه تحب الكوجينه اكبر ما فما في الدار. فما بيت حمام في الدار الداخل وفما زيد بيت حمام البرا، اسطح يعني اللي باش ينجم اللي باش يشري ويحب يزيد ينجم يبني الفوق. المساحه الجمليه للارض 190 متر مربع منهم 120 مبنيه و70 متر مربع حديقة جاردان. المبلغ المطلوب 120 مليون وقابل للنقاش. نجموا تكلموا سيد ديريكت على 94 581 374. مازال عندنا ما تسمعوا من فريات ومش لغمية، نمشيوا الجنجلة. فما دار للبيع في نهج سبتة جنجلة في معتمدية تينجا، متكون من زوز طوابق. الطابق الأول فيه غرفة بيتنو، صالة، كوجينة، سال دو بان، جراج، سقية متاع ماء. وفي الطابق الثاني اللي هو أكبر من الطابق الأول فيه ثلاثة بيوت نوم، صالة كبيرة وبيت حمام. المساحة الجملية للفيلا 625 متر مربع. الدار تبعد على البحر 500 متر مربع، 10 دقائق ماشية كها وتلقى روحك على البحر. مولاي يحب يبيعها ب 490 مليون والسوم قابل للنقاش. لمزيد من التفاصيل أكثر معطيات باش تتفهموا وبين البيع والشير يفتح الله 56 838 562. اللي مغروم بالأراضي عنا أرض للبيع في منزل جميل. المساحة المتبقية من الأرض 5304 متر مربع، هي مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة أنت والمساحة اللي تحب تشريها. الوضع العقاري أرض بشهادة ملكية مسجلة قبالة عين بيتار على بعد زيدة 10 دقائق من شاطئ الرمال، على سقيك 10 دقائق بالكهرباء أقل. تم الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، الربط بشبكة التطهير والصرف الصحي. بالنسبة للسوم بين 800 و 850 دينار المتر مربع وقابل للنقاش. عنا زيدة أرض للبيع في الكورنيش 2435 متر مربع، الوضع العقاري ملكية مشتركة تيتخون كومان، العنوان فدان بن عزوز. الأرض تجي في المرتبة الثانية من الغوت بانوراميك، المدخل الطريق من جهة مشت البنزرت القديم قبيلة مقهى الفل. السوم 900 دينار المتر المربع الواحد وقابل للنقاش. كلمونا على 31 10 80 90 53 55 51 53. عندك ما تبيع تحب تشري حاجة مرحبا بالناس الكل.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، ويدي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
3: توحشت زينك، الشوق فلاني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أكسجين أفام.
1: Radio Oxygène FM.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. تحية كبيرة للجميع. أيمن، جمعة مباركة، أهلا وسهلا.
2: طبعا طول الاثنين، أهلا وسهلا بك نادية، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين أف أم.
1: أهلا وسهلا. شنو الأجواء في الويتة اليوم؟
2: يعني كتقارنها بأسابيع الفارطة لا مجال للمقارنة، السوق رجع للتوهج السابق بتاعه، يعني باع وحركة حركية كبيرة، وناس تقضي سواء من الواتا ولا حتى من القرى والتجمعات السكنية الريفية المحيطة بها في معتمدين بنزرة الجنوبية. يعني كنت تقول أنت مقارنة بالأسابيع الفارطة لا مجال للمقارنة، رجع السوق كما العادة وكما نحبوه يعني نادية، وهذه حاجة إيجابية بالرغم من أن درجة حرارة مرتفعة وفما يعني الطقس سخون، لكن خرجت العباد بون صباح بكري، وفما يعني اللي تو حتى اللحظة ذي ما زال السوق، يعني أنت الأسبوع الفارط تجي تشوف أنه السوق يعني من فات 9:30 ما بقى فيه شيء، الأسبوع هذا ما زال حدود الآن وما زال متواصل، حاجة طيبة وحاجة إيجابية نادية.
1: أي الأسعار؟
2: الأسعار خلينا نبدأ بالأسعار. الأسعار والله لازم تقول أنت حتى من الخضر الرئيسية رخيصة، يعني تجي تشوف الفلفل اليوم اللي يبدأ سمو من دينار وفما 1500 ويوصل للألفين، يعني الحلو حاجة طيبة، يعني كقارن اللي أنا الأسبوع الفارط يعني بدأ من الألفين سمو طالع، اليوم القطاو يبدأ من دينار حاجة باهية، حتى الطماطم يعني بين 500 دينار للكيلو، البصل دينار 1200-1500 للربطة، البطاطا هي اللي غالية لازم تقول نادية كيما العادة 2300-2400 توصل 2500 كيلو بطاطا. بالنسبة للفقوس يعني بدينار للكيلو فما 2000 ويوصل 2400 للكيلو. القرع الأخضر ب 2000 للكيلو، القرع الأسمر فما دينار وفما 1500 ويوصل ل 2000 البرج. السنارية اللي تبيع بالكيلو 3500 للكيلو فما 4000 للكيلو السنارية. بالنسبة للسبق المعدلوس بين 800 ودينار للرابطة، الكرنب دينار للكعبة، الكراف دينار للرابطة، النعناع دينار للرابطة، البتنجان بين 1500 و 2500 للكيلو، الليتيو 1500 للكعبة، الرند دينار للرابطة، والقناوية 800 ل 100 جرام. هذه هي الخضرة يعني موجودة، خضرة توقفها موجودة، هذا سجلنا نقص في الخضر الأسابيع الفارطة اليوم تقدر تقول أنت فرتك أنواع كل موجودة. بالنسبة للغلال النادية، الغلة يعني جات خير من الأسبوع الفارط، ثم البطيخ الكعبة يعني دينار وثم 1500 وتوصل للفين الكعبة بطيخ. بالنسبة للدلاع ثم الكعبة ب 3000 وثم 5000 وتوصل ل 7000 كيلو الكعبة، دلاع فيها 15 كيلو الكعبة ب 7000 فيها 15 كيلو، يعني حاجة طيبة. بالنسبة للتفاح موجود بكثرة على عدة أسعار بتصوم من 1500 2000 2500 3500 والحاجة الباية تقابل 4000 كيلو تفاح في سوق الواتا. حتى العنب موجود يدرسون من 3800 4500 ويوصل لل 5800 كيلو عنب. الخوخ بين 3800 و 4000 كيلو، وشاي الكرموس لأول مرة اليوم في سوق الواتا بين 7 و 8000 كيلو كرموس. ننتقل نادية إلى الأسماك. الأسماك زادت تكون انتجات مقارنة بالأسابيع الفارطة، هما شردينة ب 4000 كيلو، تورلي 7000 كيلو، الورقة مربية ب 23 دينار و 800، شفرية 22 دينار، ثم البيتومة ب 5000، والراسكات 5000، والمرجان الجيد ب 4000 كيلو. يعني هذه هي الأسماك، يعني تقول أنت ثم الشواء وثم إقبال زاد طيب عليها من قبل الأهالي. نختم باللحوم، اللحوم البيضاء خرج السوق إلى اليوم عمل رقم خيالي، يعني كيفاش يعمل رقم خيالي وقت اللي يفوت 20 دينار؟ اليوم فرج السوق يعني فيه 2 كيلو تلقاه ب 17 دينار، أما اللي فيه 2 كيلو ونص تلقاه ب 21 دينار، بالحق يعني رقم خيالي. اللي كان الأسابيع الفارطة فرج السوق يعني ما يفوتش 13 و14 دينار، اليوم تلقاه يوصل ب 21 دينار للكيلو. بالنسبة للمحلات الموجود كان كويس داند، كويس داند ب 11 دينار و900، يعني لا فما لا دجاج حي ولا دجاج مذبوح ولا اسكالوب في المحلات اللي يعني موجود كان كويت داند 11 دينار و900 مازال فما الاشكال نتاع اللحوم البيضاء خاصه بعد الازمه نتاع انقطاع التيار الكهربائي المتوسطه الى حدود اليوم وان شاء الله مستقبلا نتجاوزوها ناديه. خلينا نتكلم باللحوم الحمراء فما البقري هبرة ب 48 دينار والحم العلوش ب 65 دينار. هذه الأجواء عموما النادية تعتبر طيبة اليوم في السوق الأسبوعية بالواتا. أنا مقارش مالك لك كل زملائي كل السادة المستمعين نهاية أسبوع موفق.
1: شكرا لك أيمن المحفوظي، تحياتي، نسلم عليكم اللي في الواتا الكل اللي تقضي واللي معدلين الموجة على موجتنا. إن شاء الله نهاركم زين سيسر ويحكم مستعملي الطريق واحدة واحدة وإن شاء الله طريق سليمة للجميع.

0: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: العرض المدرسي قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركه مارشميلو هبطت بالوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديا وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديا عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
2: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتيل. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ti.
1: على www.radiooxygen.ti.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي وابدا من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في بنزرت وفي إطار الأيام الثقافية الصيفية في غزالة ينزل اليوم الفنان المبدع البنزرتي محمد محا ضيف على عشاق السهر في هذه الربوع الجميلة في سهرة طربية بمسرح الهواء الطلق بدار ثقافة غزالة بداية من 9:30 متاع الليل حسب أفادنا بها الزميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر يطالب مستعملي الطريق الممتد من بنيوذيل مرورا بغار وينكل والحسحسية وسيدي عامر وزويتينا وصولا إلى طريق الجهوي عدد 51 من السلطة المعنية بالتدخل نظر لأن وضع طريق يتطلب المتابعة والتدخل في ظل وجود انزلاقات وحفر وتصدعات بعدد من النقاط. ويعيش عدد من متسكني منطقة المصيدة من معتمدية بنزرت الجنوبية حالة من التذمر بسبب انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من مجمع تجميع الفضلات خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وهو ما أصبح مصدر إزعاج للسكان والزوار القريبين من الموقع. وسجل شاطئ رفراف أعلى كمية من النفايات المجمعة باعتبار خصوصية التدخل به بمعدل مرتين يوميا صباحا وليلا وين بلغت الكمية المرفوعة يوميا نحو 18 متر مكعب أي ما يعادل 4.5 طن من الفضلات يوميا. وتتمثل أبرز أنواع النفايات اللي تم جمعها بالشواطئ هي في المواد البلاستيكية والقوارير وفواضل الأكل. وتحتضن دار الثقافة بيرام التونسي في منزل بورقيبة الأيام الثقافية الصيفية وذلك بداية من يوم الجمعة 14 أوت إلى غاية 22 أوت الجاري بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وبلدية منزل بورقيبة. وتتضمن التظاهرة الثقافية برنامج فني متنوع بعروض مجانية تجمع بين الموسيقى والعروض الفنية والمسرحية والصوفية والتنشيطية وين يحتضن فضاء مدار ثقافة بيرام التونسي في منزل بورقيبة مسرحية الحدث كارت سور تابل للممثل الكوميدي محسن الجواني صاحب شخصية عم بلقاسم في إذاعة أكسجين FM وهذا باش يكون نهار 20 أوت كما باش يسبق له عرض آخر في إطار مهرجان جومين نهار 17 أوت الجاري حسب أفادنا به الممثل محسن الجواني. وعلى الصعيد الوطني جد اليوم الجمعة حادث انزلاق وخروج حافلة تابعة لوكالة أسفار ليبية عن طريق في اتجاه تونس العاصمة بطريق السيارة على مستوى نفتية من بن قردان وخلف إصابات طفيفة في صفوف المسافرين بين رذوذ وكدمات وجروح وحالة فزع لحوالي 22 راكب من جملة 46 راكب كانوا على متن الحافلة دون تسجيل ضحايا حسب مصدر من الحماية المدنية. وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل 16 مصاب إلى مستشفيات بن قردان ومدنين وتسخير 5 سيارات إسعاف 3 سيارات منها تابعة للحماية المدنية وزوج سيارات تابعين للصحة العمومية وشاحنة ناجدة الطرقات للتدخل في مكان الحادث. وفي شأن آخر شهدت منطقة المتلوي من ولاية قفصة البارح نفوق أكثر من 150 رأس من الأغنام والماعز في ظروف لم تتضح أسبابها بعد وقد تم إعلام السلطات الأمنية ومصالح الطب البيطري بدائرة الإنتاج الحيواني في قفصة اللي تحولت على عين المكان لمعاينة الوضع وإجراء التحريات والفحوصات اللازمة قصد تحديد الأسباب الحقيقية وراء النفوق الجماعي للقطيعة. وترجح المعاينة الأولية نفوق القطيع جراء التسمم بعد أن شرب من واد الثلج ليحتوي على فضلات مغسلة الفوسفات عدد 5. هذا وتتواصل عملية التقصي في انتظار صدور النتائج اللي من شأنها توضيح ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كان النفوق ناتج عن مرض أو تسمم أو أسباب أخرى. وفي شأن آخر، دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والمواجهين للمؤسسات التعليمية بكل من ولايات الشمال، تونس، أريانا، بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، وبيجة، وبنزرت، وسليانة، وزغوان، ونابل، وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي للولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 أوت الجاري للفضاء الخاص بالطالبة. ويغلق يوم الأحد 16 أوت الجاري باب تقديم الترشحات بالنسبة للمتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 للحصول على منح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية. ويأتي ذلك في إطار برامج تبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وين أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يمكن الترشح إلا لشعبة واحدة فقط. ويخضع القبول النهائي للطلبة إلى موافقة السلطات المغربية والجزائرية، وبينت وزارة التعليم العالي أنها لا تتحمل أي مصاريف بما في ذلك تنقل الدولي. ويتمتع الطلبة المقبولين في جميع الاختصاصات بالمنحة الجامعية وبالسكن الجامعي، ومن المنتظر نشر القائمة الأولية للمقبولين نهار 4/26 أوت الجاري على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي. وفي موضوع آخر، أفادت النائب ومقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب السيدة زينة جبلال اليوم الجمعة أن مجموعة من النواب قدموا بادرة جديدة ترمي إلى تعديل أحكام التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وأكدت أن المبادرة التشريعية هذه انبثقت عن النواب ولم تأتي كمشروع قانون من الحكومة، وأعربت عن أملها في تلقي الدعم الحكومي اللازم لتجسيدها على أرض الواقع. وقالت أن المبادرة أكدت على إلغاء الشرط القديم اللي كان يعطي الحق في التقاعد المبكر في سن 50 عام فقط للمرأة التي أنجبت 3 أطفال على الأقل، واعتبرت أنه هذا الشرط مجحف وغير منصف ولا يراعي الاختلافات الاجتماعية كالتأخر في الزواج أو تنظيم العائلات أو الحالات الصحية. وأضافت النائب بمجلس نواب الشعب أن المبادرة تحدد أقدمية العمل المطلوبة ب20 سنة عمل بدلا من النزول تحت وطأة القوانين القديمة التي كانت تتطلب قرابة 30 عام عمل، كما ينطبق القانون على كافة النساء المسجلات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، سواء كنا أجراء لدى مؤسسات أو يعملنا لحسابهن الخاص ويدفعنا مساهمتهن بشكل مستقل. وين أكدت أن المبادرة هذه تمثل مطلب وطني وشعبي لضمان حقوق المرأة العاملة وحماية الأسرة وتطوير القوانين بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي التونسي الحالي. وفي شأن تربوي، أكد سيد سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي في تصريح إعلامي لها اليوم الصباح استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم في تونس، وأشار إلى أنها لم تشهد أي تغيير منذ سنوات. وقال إنه سعر الكراس المدعمة من فئة 24 ورقة هو 430 مليم، وسعر كراس 48 ورقة ب 950 مليم، وسعر كراس 72 ب دينار و 400 مليم. فيما نفى تسجيل أي نقص في الكراس المدرسي المدعم، وأكد أنه قرابة 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق، على أن تنطلق بداية من يوم الاثنين 17 أوت الجاري عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية. ونفت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ ليها اليوم ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل وقفات احتجاجية البارح الخميس 13 أوت، وأكدت أن حركة السفن تسير بصفة عادية، وأشارت لأنها أمنت انطلاق سفينتي تانيت وقرطاج من مينائي جنوة ومارسيليا حسب المواعيد المبرمجة. كما دعت الشركة حرفائها لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي حسب نص البلاغ. وشهد عدد الشركات الأهلية تطور ملحوظ، خاصة بعد صدور المرسوم عدد 3 ليبلغ عدد الشركات المسجلة في السجل الوطني للمؤسسات 270 شركة، في حين تواصل أكثر من 1000 شركة استكمال ملفاتها القانونية عن طريق منصة الشركة الأهلية لتشرف عليها وزارة التكوين المهني والتشغيل. وعلى الصعيد الوطني، قال وزير الطاقة الأمريكية أن إيران تحاول استخدام الاقتصاد العالمي كرهينة وإرهاب جيرانها، واعتبر أن الاستراتيجية التي تتبعها طهران خاسرة حسب قوله، وتوقع تراجع قدرتها على إحداث اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح إعلان رئاسي يفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي الصناعة تهيمن عليها الصين. وسيطرت القوات الروسية على بلدتين جديدتين في دونيستيك ودمرت مسيرات جيران 4 قاطرات محملة بالسلاح في 3 مقاطعات أوكرانية، فيما أسقطت ودمرت 553 طائرة مسيرة أوكرانية حسب بلاغ وزارة الدفاع الروسية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون الوضع الجوي ظهر اليوم الجمعة 14 أوت 2026 ملائم لظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة. هذا وقال المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة ليه أنه يتواصل ظهور الخلايا الرعدية مع أمطار بعد ظهر يوم غد السبت 15 أوت 2026 بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة وخاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. هذا وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد. وينتظر تسجيل هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز قوتها مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة السواق إلى ضرورة ارتداء حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Publicité.
1: تقرأ في بنزارت وما عرفتش تختار؟
2: أنا نقولك ماكش باش تلقى خير من أنفو بلوس، خبرة 31 سنة بالباك ولا بلاش. أنفو بلوس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل. أنفو بلوس فوز أوفر دي بي تي بي و دي بي تي اس en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة. مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية. ملكلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
1: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ايه سوبا ديستريغو؟ سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih al Karhabtiki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مشرق ومش نسبة. أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشناق.
1: وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السبت 15 اوت 2026.

0: ذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زور موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام. أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفور ديكسيلونس بلوس. كونفور ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفور ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفور ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفور ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفور ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 293 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: محلك محلك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محلك محلك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محلك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محلك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
4: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
3: أمين يا رب العالمين.
5: دعوة حلوة فتحة سكام.
3: محلك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحلك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامعة نوع من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
4: يا بنويلك توحشت زيك، الشوق فناني والكاس تعب.
3: السابق 15 أوت 2026.

0: التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.
1: راديو أكسجين أفام.

فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي

ظلمني وفاكرني حسرك جاك. انا قلتها كلمة

0: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.
6: انتي تعرف علاش؟
7: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
6: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
7: نحبوها لخاطر تسمعنا
6: وتحس بينا،
7: تعاوننا
6: وتفرح معانا.
7: نحبوها على خاطر تفهمنا،
6: ترشدنا،
7: تنصحنا
6: وتوعينا.
7: نحبوها على خاطر ديما معانا.
6: ليلة مع نهار،
7: تبعد ولا تقرب،
6: هي ديما معك.
7: تخفى ولا تسهر،
6: هي باقي بحذاك.
7: نحبوها على خاطر
6: تزهينا
7: وتونسنا،
6: وحتى كان بكينا
7: بيديها تمسح عينينا.
6: توا عرفت علاش؟
7: وانتي فهمت علاش؟
6: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.ta
1: أكسجين إف إم.
2: أكسجين إف إم بالصوت العام.
1: بالصوت العام.
3: أخبار أكسجين إف إم.
4: مرحبا بكم في المواعيد الإخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في بنزرت وفي إطار الأيام الثقافية الصيفية في غزالة، ينزل اليوم الفنان المبدع البنزرتي محمد محا ضيف على عشاق السهر في هذه الربوع الجميلة في سهرة طربية بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة غزالة بداية من 9:30 متاع الليل حسب أفادنا بها الزميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، يطالب مستعملي الطريق الممتد من بني وذيل مرورا بغار وينكل والحسحسية وسيدي عامر وزويتينا وصولا إلى الطريق الجهوي عدد 51 من السلطة المعنية بالتدخل، نظر لأن وضع الطريق يتطلب المتابعة والتدخل في ظل وجود انزلاقات وحفر وتسطعات بعدد من النقاط. ويعيش عدد من متسكني منطقة المصيدة من معتمدية بنزرت الجنوبية حالة من التذمر بسبب انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من مجمع تجميع الفضلات، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما أصبح مصدر إزعاج للسكان والزوار القريبين من الموقع. وسجل شاطئ رفراف أعلى كمية من النفايات المجمعة باعتبار خصوصية التدخل به بمعدل مرتين يوميا صباحا وليلا، وإن بلغت الكمية المرفوعة يوميا نحو 18 متر مكعب أي ما يعادل 4.5 طن من الفضلات يوميا. وتتمثل أبرز أنواع النفايات اللي تم جمعها بالشواطئ هي في المواد البلاستيكية والقوارير وفواضل الأكل. وتحتضن دار الثقافة بيرام التونسي في منزل بورقيبة الأيام الثقافية الصيفية، وذلك بداية من اليوم الجمعة 14 أوت إلى غاية 22 أوت الجاري بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وبلدية منزل بورقيبة. وتتضمن التظاهرة الثقافية برنامج فني متنوع بعروض مجانية تجمع بين الموسيقى والعروض الفنية والمسرحية والصوفية والتنشيطية، ومن يحتضن فضاء مدار ثقافة بيرام التونسي في منزل بورقيبة مسرحية الحدث كارت سور تابل للممثل الكوميدي محسن الجواني صاحب شخصية عم بلقاسم في إذاعة أكسجين إف إم، وهذا باش يكون نهار 20 أوت، كما باش يسبق له عرض آخر في إطار مهرجان جومي نهار 17 أوت الجاري حسب أفادنا به الممثل محسن الجواني. وعلى الصعيد الوطني، جد اليوم الجمعة حادث انزلاق وخروج حافلة تابعة لوكالة أسفار ليبية عن طريق في اتجاه تونس العاصمة بطريق السيارة على مستوى النفتية من بن قردان، وخلف إصابات طفيفة في صفوف المسافرين بين رضوض وكدمات وجروح وحالة فزع لحوالي 22 راكب من جملة 46 راكب كانوا على متن الحافلة دون تسجيل ضحايا حسب مصدر من الحماية المدنية. وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل 16 مصاب إلى مستشفيات بن قردان ومدنين وتسخير 5 سيارات إسعاف، 3 سيارات منها تابعة للحماية المدنية وزو سيارات تابعين للصحة العمومية وشاحنة نجدة الطرقات للتدخل في مكان الحادث. وفي شأن آخر، شهدت منطقة المتلوي من ولاية قفصة البارح نفوق أكثر من 150 رأس من الأغنام والماعز في ظروف لم تتضح أسبابها بعد، وقد تم إعلام السلطات الأمنية ومصالح الطب البيطري بدائرة الإنتاج الحيواني في قفصة لتحولت على عين المكان لمعاينة الوضع وإجراء التحرية والفحوصات اللازمة قصد تحديد الأسباب الحقيقية وراء النفوق الجماعي للقطيعة. وترجح المعاينة الأولية نفوق القطيع جراء التسمم بعد أن شرب من واد الثلج ليحتوي على فضلات مغسلة الفوسفات عدد 5. هذا وتتواصل عملية التقصي في انتظار صدور النتائج اللي من شأنها توضيح ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كان النفوق ناتج عن مرض أو تسمم أو أسباب أخرى. وفي شأن آخر، دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والمواجهين للمؤسسات التعليمية بكل من ولاية الشمال، تونس، أريانا، بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، وبيجو، بنزرت، وسليانة، وزغوان، ونابل، وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي للولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالبة. ويغلق يوم الأحد 16 أوت الجاري باب تقديم الترشحات بالنسبة للمتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 للحصول على منح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية. ويأتي ذلك في إطار برامج تبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وين أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يمكن الترشح إلا لشعبة واحدة فقط. ويخضع القبول النهائي للطلبة إلى موافقة السلطات المغربية والجزائرية، وبينت وزارة التعليم العالي أنها لا تتحمل أي مصاريف بما في ذلك تنقل الدولي. ويتمتع طلبة المقبولين في جميع الاختصاصات بالمنحة الجامعية وبالسكن الجامعي، ومن المنتظر نشر القائمة الأولية للمقبولين نهار الأربعاء 26 أوت الجاري على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالية. وفي موضوع آخر، أفادت النائب ومقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب السيدة زينة جبلال اليوم الجمعة أن مجموعة من النواب قدموا بادرة جديدة ترمي إلى تعديل أحكام التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وأكدت أن المبادرة التشريعية هذه انبثقت عن النواب ولم تأتي كمشروع قانون من الحكومة، وأعربت عن أملها في تلقي الدعم الحكومي اللازم لتجسيدها على أرض الواقع، وقالت أن المبادرة أكدت على إلغاء الشرط القديم اللي كان يعطي الحق في التقاعد المبكر في سن 50 عام فقط للمرأة التي أنجبت 3 أطفال على الأقل، واعتبرت أنه هذا الشرط مجحف وغير منصف ولا يراعي الاختلافات الاجتماعية كالتأخر في الزواج أو تنظيم العائلات أو الحالات الصحية. وأضافت النائب بمجلس نواب الشعب أن المبادرة تحدد أقدمية العمل المطلوبة بعشرين سنة عمل بدلا من النزول تحت وطأة القوانين القديمة التي كانت تتطلب قرابة 30 عام عمل، كما ينطبق القانون على كافة النساء المسجلات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، سواء كنا أجراء لدى مؤسسات أو يعملنا لحسابهن الخاص ويدفعنا مساهمتهن بشكل مستقل. وين أكدت أن المبادرة هذه تمثل مطلب وطني وشعبي لضمان حقوق المرأة العاملة وحماية الأسرة وتطوير القوانين بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي التونسي الحالية. وفي شأن تربوي، أكد سيد سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي في تصريح إعلامي لها اليوم الصباح استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم في تونس، وأشار إلى أنها لم تشهد أي تغيير منذ سنوات، وقال إنه سعر الكراسة المدعمة من فئة 24 ورقة هو 430 مليم، وسعر كراسة 48 ورقة ب 950 مليم، وسعر كراسة 72 بدينار و 400 مليم. فيما أنفى تسجيل أي نقص في الكراسة المدرسية المدعم، وأكد أنه قرابة 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق، على أن تنطلق بداية من يوم الاثنين 17 أوت الجاري عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية. ونفت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل وقفات احتجاجية البارح الخميس 13 أوت، وأكدت أن حركة السفن تسير بصفة عادية، وأشارت لأنها أمنت انطلاق سفينتي تانيت وقرطاج من ميناءي جنوة ومارسيليا حسب المواعيد المبرمجة. كما دعت الشركة حرفائها لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي حسب نص البلاغ. وشهد عدد الشركة الأهلية تطور ملحوظ، خاصة بعد صدور المرسوم عدد 3 ليبلغ عدد الشركة المسجلة في السجل الوطني للمؤسسات 270 شركة، في حين تواصل أكثر من 1000 شركة استكمال ملفاتها القانونية عن طريق منصة الشركة الأهلية لتشرف عليها وزارة التكوين المهني والتشغيل. وعلى الصعيد الوطني، قال وزير الطاقة الأمريكية أن إيران تحاول استخدام الاقتصاد العالمي كرهينة وإرهاب جيرانها، واعتبر أن الاستراتيجية التي تتبعها طهران خاسرة حسب قوله، وتوقع تراجع قدرتها على إحداث اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح إعلان رئاسي يفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين. وسيطرت القوات الروسية على بلدتين جديدتين في دونيستيك ودمرت مسيرات جيران، 4 قاطرات محملة بالسلاح في 3 مقاطعات أوكرانية، فيما أسقطت ودمرت 553 طائرة مسيرة أوكرانية حسب بلاغ وزارة الدفاع الروسية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون الوضع الجوي ظهر اليوم الجمعة 14 أوت 2026، ملائم لظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة. هذا وقال المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة له أنه يتواصل ظهور الخلايا الرعدية مع أمطار بعد ظهر يوم غد السبت 15 أوت 2026 بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة وخاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. هذا وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد. وينتظر تسجيل هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز قوتها مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة السواق إلى ضرورة ارتداء حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران. بسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
5: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملاش نوى الحل. LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. البانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
3: يا ويلك توحشت زيك، الشوق فناني والكاس تعبى.
2: السبت 15 أوت 2026.

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أكسجين أفام.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي فوت، هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب نمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الطرابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة طيش.
1: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل، موعد جديد من حديثنا السبور كالعادة كما كل عشوية جمعة. تحية لكل مستمعينا وفينا الناس اللي تابع فينا على 94.5 على السيت انتانا www.oxygen.ir. معايا إبراهيم الصحباني، برو مساء نور، مرحبا.
2: مساء الخير حمزة، مرحبا بك، مرحبا بسي شاكيب، ومرحبا بمستمعينا على أكسجين FM.
1: مساتين و13 دقيقة جاني مساج من شاكيب، قالي في البحر راني نسيت صديقي سامحني. أنا هو البحر اللي فيه ما فهمتش معناتها.
3: اليوم هاك تشوف أنا غارقين، تعرف
1: طقس تاع بحر يعني ظاهر فزت لك برنامج تاع بحر أنا.
3: ليه أنا بطبيعتي نمشي للبحر
1: بعد العصر. أوكي تخيل يعني معناتها ما فزت لك شيء، نكملوا الأربعة عشان تمشي
3: تاع بحر. بنيتي يعني مولف ما عندي وقت قيلول الحق.
1: أي الحق هذيك ما فيهاش نقاش.
3: والله
1: أنا ما الغالب ما ولفتش بها، ما نعرفش أنتم.
3: ولفيق مخر كنا إبراهيم يعني. أنا حتى في الشتاء يزمني نرقد يزمني قيد.
1: هذاك يقولوا لي سيني متاع رجال كبار إبراهيم، صحيح الحكاية ولا؟
3: متاع
1: سيني متاع جماعة الريتريت ولا ليه؟
4: شكيب يسهر
1: لا خلينا من شكيب، هي برنسيب القيلولة سورتو اللي ولي حريص عليها. يقول لك هذيك السنين تاع الريتريت، في الريتريت أكثر تولي مطلوبة الحكاية هذيك.
4: أكيد ما عندك ما تعملش ترقد.
3: مصنة يا ودي شبيك يا ودي مصنة القيلولة.
1: عفوا ما تقولش فينا فولي أخر.
3: لا ماهوش
1: فولي، أنا نحكي لك على
3: صحيا القيلولة أحسن حاجة باش واحد يحافظ على اللياقة

0: قمتين
1: سورتو دي قومو بكري ويخدموا ولا كل
0: بكري لا لا بورتوموند يعني ترتح روحك الفاصل بين الليل والنهار عندك خيلولة تاخذها اشتغل روحك مرتاح في الليل وترقد بالباهي
1: وقال لك لازم تعرف وقتها تقيل وقداش تقيل
0: ندخل بيك فاصلة ثم القيلولة والعيلولة
1: العيلولة
0: ثم القيلولة اللي بعد صلاة الظهر من صلاة العصر وبعد العيلولة اللي هي بعد العصر
1: مين جبت العيلولة ذي
0: تبارا ادخل وشوف
1: بلاي لو جولي على عيلولة موجودة
0: تبارا امور فقه مسكين
1: ايه باي فسر لي
0: عايتنا للشيخ حافظ غرس الله كل مشاكين
1: فسر لي معناك لازم تعرف وقت تقيل وقد تقيل صحيح الحكاية
0: ايه القيل قبل الظهر بعد الظهر قبل العصر
1: يرقد برشة تقوم مدقدك
0: صح تريد اللي يرقد بعد العصر ما تسمش قايلة ذيك القائلة اللي هي وقت الظهر ظهر الى وقت دخول العصر
1: ولا هو سويعة من زمان
0: سويعة ونص
1: به براهو معاه ولا ضد انت
2: في الموضوع هذا
1: لا مع القيلولة انت ولا
2: اي اكيد
1: ترتاح زد انت شوية اكيد
2: لان هو شوف يعني هو البرانسيب يعني انه الانسان يقوم بكري اكيد شوف اذا انت حسبت من الفجر مثلا خلينا نقول من خمسة ولا الستة حتى جلس اي حتى الستة
1: حتى السبعة
2: ما دي ساعة يعني اكيد البدن لازم راحة في الوقت ذاك اكيد
1: بالضبط لازمنا نتنفس شوية دونك حرمناك سي شكيب اليوم من القيلولة ولو انه الناس اللي تخدم راي محرومة من القيلولة او في القايلة اللي يخدم مثلا ادارات ترجع
0: مساتين
1: حاجة اخرى مريا المو محرومة
0: هي البيع ساعة باية زدارة
1: تحية كبيرة ال كيفاش نقول شكون نسرين ولا نقول عبير شكون يمشي نسميها هي الأولى اليوم أنتو كزوز متألقين كالعادة في الإخراج تحية نسرين وتحية العبير بيان سور اللي زاد كيف كيف معانا الفجندوبي ليكيب كل يعطيكم صحة ديما موجودين معانا في كل مواعيدنا حتى الرياضية بيان سور تحية لكل مستمعينا والناس اللي تتبع فينا فوالا هي القيلولة والحيلولة والعيلولة
0: خليها الحيلولة ذيك وقت
1: حيلولة فجرة
0: ايه وقت اخر
1: حيلولة فوالا هذا اللي انا نلقط فيهم الكل ريقت في القيلولة والعيلولة والحيلولة الحيلولة هي النوم بعد صلاة الفجر فوالا انا كليوة حيلولة حياتي كل حيلولة النوم بعد صلاة الفجر فوالا والعيلولة هي النوم بعد صلاة العصر والقيلولة هي بيان النوم هي الاستراحة في منتصف النهار غالبا بعد صلاة الظهر بيان سور فدك وراوة اما هذوما كلهم نحكيو دينيا وصحيا فيهم برشا ما نسمعوا وفيهم برشا إفادة للمستمعين في الأثناء زادة كيف كيف جواراتنا نهار كامل قيلولة وحيلولة وعيلولة يرقدوا فيهم الكل عرفت شكيب دونك سيرتو في استاجيت يرتحوهم شوية بيان سور سيرتو سيونس العشية تبدا الخمسة تبدا الخمسة الخمسة ونص حاجة كيكا دونك تلقى بعد الفطور يطلعوا البيوت يرتاحوا الناس الكل باش يتكاو شوية أون توكا طومبوك لي بريباراسيون نقولوا ولا سي بون سكرنا لي بريباراسيون شكيب الماوش وبدينا تحضيرات الماتش الأول اللي باش يكون إن شاء الله أبارتير من السبت الجاي
0: برانسيب
1: سكرنا جمعة الماتش نقول
0: واحد هذيك تسمى سومي دو كومبيتيسيون اون برانسيب توا كل شيء خذا الوقت نتاعو نتصور اللي أول مرة يمكن أول مرة في الفاز تاع البرسيون ما سمعنيش مشاكل برسمي أول مرة ما
1: سمعنيش مرحبا مسوس
0: حمام سوس البارح
1: البارح يعني شهور تروا شهور سوا ديزون
0: تروا شهور اي اكوز دو كوا فما عليش فما عليش تو نحكي على حمام سوسة اما لا بلوبار نتاع الجمعيات تو انا نقول اون بونيتا رجعوا في اللي نورم نتاعهم بريسك عملوا ستة الاسابيع اللي المعمول بها يعني الناس كل حاضرة اون برانسيب الناس كل لعبت دي ماتش اميكو حسب لي زيكو اللي عندي واللي نشوف فيهم ونتبع اون برانسيب نتصور على على على لي دوني هذوما نجمو نلقاو بداية موسم باهية حتى الفار رينا اللي فما الفار زاد منذ بداية الموسم وفما حكام فار دونك اون برانسيب بداية الموسم تاعنا باش تكون باهية ما فيهاش مشاكل ما ريناش برشا تغريد وراء السراب وبرشا تخرمين من الجمعيات وما شفناش مشاكل ونيفو فيفا ومنع انتداب للأمانة كان انه الجمعيات توا قاعدة تخدم في صمت تحسها يعني ما فماش ضوضاء ما تحسش فما بروي كبيرة برشا توا الناس كل تستنى في شامبيونا فما شوية نتائج للبعض إيجابية وللبعض سلبية في اللي ما تشاميكو. الباقي أنا نشوف نطام تاعنا باهية تسمى في بداية موسم أنه احنا باش نبدأ موسم كروي بدون مشاكل.
1: بالضبط. أنا شيك برهوم تحية كبيرة كوتش مشوب العبيدي يتفاعل معنا يقول قيلولة للسبورتيف مهمة برش خاصة في الطقس السخون هذا.
0: أكيد أكيد هي هو أونيفو ريكوبيراسيون راو أكثر موين دي ريكوبيراسيون للسبورتيف للأتليت هو السومي
1: وخاطر تعرف عليه
0: أكثر موين دي ريكوبيراسيون
1: ما فهم عليش خاطر يقول لك هو سبورتيف بطبيعته في ستاج ما فهم شيء كان أمتر
0: هو يرقد أما ديما
1: أما يرقد بكري في الليل كذا
0: هو بطبيعته بش يرقد بطبيعته يعني فتيق وشارك
1: القائلة مهمة
0: بش يرقد راي يمشي الوقت وفي الشتاء ما عادش يلقى وقت خايل
1: بالضبط
0: ما عادش يلقى وقت خايل دونك هو بطبيعته يلزم يرقد سبورتيف يعني بالضبط. في الليل يلزم ينظم واني قلت لك برمين موين ريكوبيراسيون
1: احسن وفي قايله كمل فطور ويطلع يرتاح شويه بيان سور قبل سيونس تاع العشيه اللي غالبا ما تكون الخمسه الخمسه ونص تاع العشيه. ابراهيم صاحبيني نجموا نقولوا كما قال شكيب اكثر سيف كالم حاسينيه في العوام الاخرى فمش برشا حس جمعيتك تحضر على رواحها بعد قويه مش قويه شكون في النيفو ما تكونش في النيفو هذاك خليك تبان بالكره نفهموه لكن ما نسمعوش في برشا كلام كلها تحضر دي ماتش اميكو جاو باهي انا وصلنا لجمعه المباراه نهار السبت الجاي تبدا البطوله في تونس وما فماش برشا حس
2: هو شوف اللي يعمل الحس حمزه هو انا نشوف لي بلاتو سبورتيف والبوبليك هذا ما فيه لي بلاتو مازالوا ما راجعوش والبوبليك مازال مصيف هذوما الحاجتين الاثنين اللي نقولوا نحنا يحركوا الامور ويتكلموا برشا على الجمعيات نتاعهم وحتى على الزادفيرسير نتاعهم. بون نشوف انه جمهور الكره مازال موش انتيريسي يكون يتبع في جمعيته لي ريكروتمون ستاج كيفاش لي ماتش اميكو لكن مازالوا مصيفين وما بيناتنا حمزه حتى راهو سي لو بلون نقولوا نحنا متابعه للشامبيونا راهو الشامبيونا قاعده مش نقول تفقد الشارب لكن برشا ناس يعرضوك يقول لك ماش نتبع البطوله ماش نتبع الكره نتاع تونس يعني
1: ديما يقولوها كيكا كيكا بمبي الكره بعد نلقاوهم
2: لا مش كيما قبل حمزه تحس ان زيد الناس راهي قلقت وقلقت من العرك وانا قلت لك يمكن اكثر حاجه هي لي بلاتو سبورتيف هما اللي يعملوا برشا مشاكل ويعملوا برشا بوز هذا مش موجود توا لكن اكيد اول ما تبان بالكره باش تشوف برشا حاجات
1: مبدئيا قاعدين نشوف في بريباراسيون كالم ريجله مشكل عاده مانت ملفين خطرة هاي كيف ما عمل استاجيت ملفين بكيب تبدأ بريبارسيون مخر ملفين نسمو بكيب نسكر رجعت وهي مزلت اليوم ما اسمعنيش هذا كل نسكر الحس لي
2: كو بتبيعته رو يعني حتى وقت اللي رجعوا الكلوب رو ذاك هو يعني نقوله دون لليميت يعني ما عادش نجم يعني يتوخر أكثر من كيك يعني باش تحضر انت باش تحضر يون سيزون حتى الماي وجوان وقعد لك شهر ولا شهر ونص كو أنا لليميت لازمك ترجع تترينها شوف الكلوب بريسك هما بيدهم يعني انت حتى تشوف السنة اللي طلعوا يعني دي كلوب لعبوا في الآ ويعرفوا الآ حتى اللي طاحوا حتى اللي لعبوا على التياح فقوا بكري وفهموا انه لا بريباراسيون راهو حاجه مهمه ومهمه برشا.
1: شكيب الجمعه هذه فما دي ماتش اميكو زاد كيف يوم كل ويكاند مازال نقولوا كهول يحط ليكيب تيب الانترونور ولا من حقهم يجم يزيد يكمل رجال
0: يعني مش بدرجه 90% ولا 100% انه سي بون لا سيليكسيوني ليكيب اللي باش تبدا شامبيونا ديما فما تغييرات خاطر شي فما عامل الناس كل يمكن ما تقرالوش حساب اللي هو العامل نتاع البليسور اللي نجم انا امبروفيستي نجم تضرب له لاعب توا مانيش باش نحكيو على امور اخرى بحكم الكليما الطقس سخون زاد راهو البليسور اي لاعب نجم يتكلم في اي وقت يعني نحب تحب ولا تكره
1: دونك مازال ما تعملش زيك خلط جاكيتي بليسور تغيب وشهرين معناتها
0: سخون طقس سخون
1: زيك خلط
0: او نيفو دراتاسيون تشرب ولا ما تشربش نحب ولا نكره طقس صعيب هذا راهو في الكوره او نيفو بريباراسيون دونك اللاعبين هما لي فاكتور برينسيبال اللي لازمهم يحافظوا على روحهم صراحه خاطر شي المدرب دو طون تلقاه يحضر ليكيب اللي باش تبدا بها الموسم ويحضر اللاعبين بدنيا وفنيا لكن فما حاجات اللي هي ريكوبيراسيون واللهوه واللاعب لازم يتلهى بروحه ونيفو جين دو في ونوم خاصه في الطقس هذا وامور فيتامين راهو كان اللاعب صراحه دونك المدرب طبعا ما عنده حتى ملام سوف كو تكتيكمون ينجم يكون بدا يحط في لي بوان كوم الفو ليكيب نتاعو ومازلنا يمكن لي زيكول سمعتهم في الماتش اللي كو دي با يعني ما ليناش حاجه كبيره برشا والا فريق افضل من فريق صراحه حتى على نطاق الانتدابات ماهيش انت ما فماش في رقم الانتدابات ضخم وفرق عامة الانتدابات ما هيش ضخمة لا تحس اللي الفرق الكل كيف كيف طويكة والناس كل بدأت تخمم في البيجي صراحة وليت عنا الثقافة متاع انه نخموا في النادي وما ندخلوش في الديفيسيت مش يخلوا ولا النوادي في مشاكل
1: كبيرة. هذا اللي حاشي بيه شكي عرفت عمل رونفيرس مو قلبها من عند الارير جوش قلبها لك
0: لا تكون
1: ولا يشمل واحد كبير عرفت اي فوالا دونك اللي لاحظناه زاد السنه في البريباراسيون في الصيف هذايا ابراهيم ما فماش تقريبا ابار لسبيرونس كلوب ما فماش دي ريكروتمون تقريبا تسمع جمعيه ريكروتي مره في 3 4 5 ايام اللي ما فينا راه بعض الشيء دونك السنه ما كان نحسبوا من ريكروتمون نحي لسبيرونس والكلوب اللي خذاو نوعا ما برشا بارابول للبقيه الاخرين كل كيب دو تروا كات ماكسيموم.
2: بون اول حاجه هو السبب اكيد السبب الرئيسي هو الفلوس الفلوس يعني ما فماش
1: يعني حتى ليبر وفانت كونترا ماش خمو باش نجيبوه ما تظلي معناش حتى سالير ويقول
2: لك يعني قلت لك اول سبب هو الفلوس ثاني سبب انه الكلوب تقريبا احتفظوا ب 80% من القائمه نتاع اللاعبين نتاعهم موسم الفارت يعني تقريبا ما فماش برشا دي شونجمون ما فماش برشا تفسيخ
1: بالضبط.
2: يعني تقريبا احتفظوا بالافكتيف نتاعهم وحتى الكلوب حمزه فهموا زيد انه الميركاتو مهم برشا يعني كاتو ديسمبر مهم برشا اذا انت باش تحط تو باش تاخذ يعني لساني ولا لي بلاس اللي عندك تاخذهم تو فلوسك تصرفهم تو بالجي ام تاعك بعد ما تلقاش انت في ديسمبر ما تلقاش باش تجيب ملاعبيه يقول لك انا نشوف الافكتيف اللي انا نجحت به الموسم الفارط تقريبا نشوفه تو في بدايه الموسم اذا فما دي ريكروتمون فما سيستم تاع باش نجيب ملاعبيه واني نخدمهم في فتره الشتويه
1: فلوس كبه
0: هو في العاده راو في تونس نحكيه ما فماش فريق في تونس تحدى اي انسان ما يغيرش المجموعة مستحيل قليل من تلقى فريق يحافظ على المجموعة ديما تلقى شكرا ديما تلقى تغييرات مش برشا شوية لكن كيما حكيت لك فما مشكل كبير برشا نتاع فلوس في تونس تحس الجمعيات والمسؤولين ورؤساء الجمعيات بداو يستوعبوا الدرس بداو يفهموا اللي المشاكل الماليه هذه في انتدابات عشوائيه وباموال طايله تهز كان الجمعيات للمهالك دونك تحسهم طويك بداو يستوعبوا بداو يعملوا في دي ريكروتمون سيبلي ما تحسش اللي فما تحس الجمعيات طويكه ولا تتلوج على عصفور النادر وزيد حاجه اخرى راهو فما جمعيه في تونس يمكن بدات تفيق في الجمعيات
1: اللي هي
0: شباب العمران بدات تفيق في الجمعيات اللي راهو فما انتدابات لازم مش تصير لازمنا نعملوا على المنتوج التونسي كي تحب تعيش انت
1: بالفريق
0: بيان سور انت
1: تجي هي مش لازم
0: تجي بين ايترونجي ومن بعد
1: قول عبد السلام قول لك انا نجيب خير من اللي عندي برشا
0: الناس الكل راهي وليت تنساق تنسيق ورا الشيء هذا كي يقول لك انت يا عبد السلام وتحية شباب العمران عبد السلام بحوش اللي يخمم بالبيه صراحة عنده تو هذا الموسم الثالث في رابطة المحترف الأولى.
1: يمشي يقدم
0: إمكانيات نتاعه وأنا زيد مولا بيس ندخل في جمعية في حياتي يا صاحبي يعني أنا نجي لأي جمعية نحب ننجح كوت كوت في الجمعية ذيك لازم نجيب انتدابات ضخمة ومن بعد تفشل ومن بعد تكمل الموضوع نتاعي نهز روحي ونخرج ونخلي النادي يتخبط في الديون. اللي يحب جمعية صراحة أنا ديما نقول لازم يخمم في جمعية
1: بالضبط
0: ما عنديش فلوس نمشي على قد ساقي خلال الرش
1: قد جرمي
0: ما حبش نقول
1: قد جرمي تدخل المقابلة التونسي حسيت كلهم فما عزوف سنة ريكشين كل جمعية خافية خاطر كما قال إبراهيم ما عادش فما فلوس ما عادش حاب ياخذ ريسك سايب علينا ولات فما ليسونس في الكافر يتعذب برشا خويا اكثر في الحمله الكبيره الاطوال باش يحاولوا يمنعوا الجمعيه الكبيره اللي اسمها الاطوال دونك هذا كله عندنا مازلنا ما نحكيه وبعد شويه جمعه تفصلنا على انطلاقه البطوله السبت الجاي ترجع الشامبيونا 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع
3: حديثنا سبور امشي وانت مطمئن الزيتونه للسياحه هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟ وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
9: اوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الايطالي سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا الى غايه 30 اوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
10: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا.
11: زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غوت دو لا كورنيش ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
12: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: سبت الجاي تبدا البطولة 22 أود، زوز دفعات تلعب عليها الجولة الأولى، دفعة نهار السبت ودفعة نهار الأحد. في البلاتو معي شكيب المايوش وابراهيم السحباني. دونك نهار السبت عندنا اربع مقابلات، نهدي نايفر في باردو البقلاوة مع السي اس اس، مباراة تعتبر مباراة قمة. في المهيري تقدم ساقية الدير مع شبيبة العمران، في بنقردان اتحاد بنقردان حمام الانف، في الملعب اللي مازلنا ما نعرفوش باش يكون فيه دربي الساحل والاقرب اولمبي سوسة، حتى نزيدوا ناخذوا الكونفيرماسيون عند الرابطة لانه بوعلي الحوار ماهوش مؤهل لاستضافة مقابلة الرابطة المحترفة الاولى امام حمام سوسة اتحاد مونستيري. نهار الاحد 23 اوت القمة المنتظرة باش يكون في افتتاح البطولة، ترجي النجم الرياضي الساحلي كلاسيكو باش يكون في حمادي عقربي في راتس. نهار الاحد 4:30 نتاع العشية في 15 اكتوبر سي ابي قناوية، في المتلوي نجم المتلوي كلوب، وفي جرجيس الترجي الجرجيسي الاولمبي البيجي، ماتشات كل 4:30 نتاع العشية. تنجي بعد للبطولة وللجولة الأولى، لكن هي تعطينا القيروان والشباب الرياضي القيروانية واللي رسميا تأكد اتجاهها للتاس ورسميا تقدم الملف للتاس لإيقاف نشاط البطولة شكيب ومراجعة الترتيب، ومش راضي على الترتيب متاع بطولة عم ناول. شبيبة القيروان وتطالب بمجموعة من النقاط، منها تطبيق القانون على نادي بزارتي اللي لازمه يسقط بالنسبة لها، تاخو هي بلاستو في الرابطة المحترفة الأولى.
2: هو في تونس راهي خلينا نقول الموضة متاع التاس والجمعيات اللي تنزل للرابطة الثانية. ساعات واحد يقول خانها ذريحها قالت مسحورة عرفت. قروان راهو انا نقول هرم في كرة القدم في تونس، لكن صراحة يعني مش من لا شيء، يعني ما نحبش نقول يستاهل، لكن النزول نتاعو للرابطة الثانية كان نزول مستحق، يعني مش من لا شيء. ضيع برشا بوانات قروان عماول في أرضية الميدان نتاعو، والمشيان نتاعو لي ريزيرف اللي عملهم والطاس والطعن نقول ما يجيبش حل البطولة نتاعنا، بالعكس باش يزيد التيم بلا ولا لا يقدر. كان تويكا الطاس فيسا تنظر في الملف نتاع شباب القيروان وتقف البطولة نتاعنا، باش نرجعوا لك العام 2022 العام اللي وقفت فيه البطولة نتاعنا على هلال الشابة. دونك نرجعوا بالتوالي، واحنا ماذا بينا الكره تتقدم في تونس، وكما تو كنا نحكيو كنا راهو ديماج نتاعنا راهي المنتخب تو من نكس لنكس، مازلنا ما ريناش المنتخب في ثوب جديد صراحه. البطوله نتاعنا صحيح بدات تتحسن شوي، لكن ما نرجعوش بالتوالي. احنا تو كنا نحكيو كنا الحمد لله ان البطوله باش تبدا ما فيهاش مشاكل، جمعيات تويك الناس كل عملت استاجيت نتاعها، الناس كل بدات بدايه باهيه في التحضيرات. تسمع خبر كيف كي نقول والله على الدنيا سالم، فما هو من حقه الشباب راه باش يقعد من حقه، يعني كمضى حق وراءه طالب، يعني بالنسبه لشباب القيروان كان عندها حق تاخذه. انا من حب انا بيرسونيلمون ديما نقول خليوا الكره تمشي في تونس، خليوا السبور يمشي في تونس، راه عنده برشا مشاكل. يعني يغزر انت تبدا تحل في المشاكل نتاع الكره في تونس وتطلع لك مشكله توقف لك بطول شعمان وجمليح بالرسمي، يعني نرجع بالتويلي برشا. علاش مش من الاول؟ علاش مش من الاول؟ يعني قبل ما تبدا الشامبيونات، قبل ما نبدا التحضيرات تنشوف اموري انا من الاول وكا، وعلاش ديما نوصلوا فيها علاش احنا في تونس ساعات ما ناخذوش القرارات احنا كجامعه وكرابط، ساعات نرميو الكره يعني ناخذوا ديسيزيون نعرفوا اللي هما ماهمش دي ديسيزيون صحاح، خاطر شي احنا ماناش معناش الجرأة باش نواجهوا بعض الجمعيات في تونس، راهو خاطر كورتنا فيها برشا محبات للأمانة، كورتنا فيها برشا انا ناس ديما نقولها ونزيد نقولها ماهيش قد قد الكورة في تونس. والله مي قد قد، يعني ساعات تبدا تحكي في موضوع وتجبد موضوع داخل خاطر تخاف انك تمس بعض الاشخاص، تمس بعض النوادي، تمس بعض الجمعيات في تونس. هذاك اللي صاير. انا كنت الراء اللي شمت قيروان كانت نجم تاخذ حقها في تونس، يعني من الاخر فمش هو كفريق مشى للطاس مش من لا شيء.
1: ما عنده ثقه، ما عنده ثقه تقول لك لا نجم نقولوا الدوسي فارغ راجلك يا بنتي تعرف.
2: اما شوف جمعية تمشي للطاس مش من لا شيء،
1: ما فماش ثقه في تونس،
2: ما فماش ثقه يعني هما ما عندهمش ثقه في المكتب الجامعي وكا يعني
1: ما عندهم ثقه في تونس بصفه عامه. معناتها
2: هما يعني ملف نتاع سبور يعني تخص الجامعة،
1: معناتها
2: تخص الجامعة ورغبة يعني هكا
1: دونك برهوم تقريبا ديما في العام الاخر ولينا نحبوا نراو ملفاتك ولينا ملف وصل معناتها باستثناء يمكن دوسي الى الجابه مرينا حتى ملف وصل معناتها.
3: والله شوف انا يعني باش نكمل على كلام شكيب، انا راني مالومش على شبه القيروان، يعني شبه القيروان في الاخير عطاها اي قشه باش تشد فيها باش تمنع يعني كاي جمعيه فهمت. تعرف على شكون نلومو شكيب؟ احنا نلومو على القوانين اللي تنظم البطوله نتاعنا سهله برشا. انا نقول سؤال، انا سمعت شي انت في اوروبا ولا في امريكا ولا في اسيا ما فماش كل شيء تلعب في التينا، يعني ما تنجمش توصل تعمل ريزيرف خاطر انت ما تلعب الا ما تكون امورك قانونيه. لا تنجم تلعب ملاعب يميخو تروازيم، لا تنجم تلعب ديجا سيستم. صحيح سيستم سيستم، احنا متاخرين برشا بوسكو، احنا متاخرين راهو باش تراهم الحكايه هذوما، مازلنا باش نراوهم برشا لان احنا ماناش حابين نتقدموا. مازلنا الدوله الوحيده اللي تسمع الخبر هذا صراحة، رغم أنه يعني بطولة تونسية تعتبر من أفضل البطولات في إفريقيا، من أفضل ما قلتش أنا الأفضل لكن ديما تقعد من الأفضل، يعني الثانية الثالثة الرابعة ديما من الأفضل، وفي زادة في البطولات العربية يعني نحن معروفين بالكورة يعني كدولة معروفين.
1: صحيح.
3: علاش ما نسمعوش أنا مراش أنا جيبوتي أنا عاملين عركة؟ علاش ما تسمعش موريتانيا؟ علاش ما علاش نحن بلادنا التو مازالت البطولة ما عندناش قوانين واضحة نفهم الأمور هذيا؟
1: مرهوب فما ناس تقول لك برشا شعبوية خويا من الأندية التونسية فشل في الموسم تاعو طاح كما قال لك شكيب يكبش باش نقعد أنا أي موضوع تاني نكبش فيه المفيد نقنع جماهيري مانيش أنا راهم هما ظلموني معناتها.
2: إيه ما هو تو كلامه لوجيك على الأخر. أنا نرجع لك فتتر التجربة نتاعي في السعودية، فما تنجمش تلعب يعني لاعب عنده رزاء عاملين عليه رزاء فماش رزاء
1: بالضبط. بون هذيك
2: في القانون
1: اي في
2: انت عاملينه ليه مش عاملينه الرابطة الثاني اللاعب تاع ملعب الجيم تاع تقدم ساقيت
1: كسرين
2: الثاني مش
1: أي
2: يعني أي ما هي عملت ريزيرف له وربحته لا وليد الجربي هذاك الاولين اللي ربحت ريزيرف نتاعه اللي يلعب
1: جلمة وش اسمه القسرين
2: جلمة والقسرين والجور والريزيرف تاع ريانا
1: ايه
2: فما ريزيرف نتاع انه اللاعب عامل دو ليسونس
1: الجربي نحكي على وضعيه الجربي اي نحكي على
2: وليد الجربي اللي عامل دو ليسونس
1: في تروا بوان تاعها
2: مش ما خذتش هي ما كملتش
1: ايه ماشي
2: خسرت الماتش الاخراني خسرت
1: بالضبط
2: يعني كان جات ربحت الماتش هذاك
1: هذاك هو البروجي اللي قاعدين نحكيوا عليه
2: على السنوات
1: تاع في دو ماتش
2: ما يجيش يعني هو كيحكي لك امور قانون وامور
1: سياسيه قلت لك نحكيوا على ورقه المباراه الالكترونيه عندنا مده من الوقت وديع الجري هو بروجي
2: كما
1: تحط فيه فلوس تحط فيه لازم امكانيات باش انه يولي فما تابلات ونولي لابيل ديريكت باش نحط شكيب وهو عنده تروا كرتون يشعل لي بالاحمر ما عنديش الحق نحط شكيب في الفيديو ماتش وتبدا الامور كلها واضحه.
3: شنو الابليكاسيون؟ صحيح مش بيجي راهو كيما اسمه بيجي راهو هي تابلت شنو يعني انت جمعيه ولا الحكم ولا خلينا نقولوا نحن
1: كيما الاوروب الاوروب يعمل يعمل فيريفيكاسيون بالتابلت
3: نتاعه هو ديجا انت تبعث له الفورماسيون قبل بنهار احنا في السعوديه كنت اتذكر شكيب قبل بنهار تبعث الفان اللي باش تحطهم في الليستا وتبعث الكولور نتاع التوني نتاعك
1: صحيح ويعطيك هو وانا ساعة قبل الماتش ومازال مش حاب يعطيك في دو ماتش تخش يا بوت ميسي ورونالدو زاقالو
3: يبعثوا كل شيء
2: احنا بالرسمي يعني في الامور هذه يلزمنا نغيروا
1: بيان سور
2: نغيروا امور
3: يعني انا تعرف قصدي حمزة انا ما نخليش الجمعيات تتأول من الاخير نحن كمشرفين على الكورة لازم ما نخليش انا القانون يكون واضح وصار مع الناس الكل ما نخليش انا جمعية جيت اول لي القانون هذا تستعمله لخاطرها والجمعية الاخرى كذا هذاك شنو قصدي انا قصدي يعني كان جات القوانين واضحة راهو جمعيات ما تبقاش لي فاي هذوما واضح خلي الكره تتلعب على التيران في الاخير خلي الكره تتلعب على التيران واللي يستحق باش يقعد واللي يستحق باش يصير شامبيون
2: انت تو الاسبوع قبل الفارت القرعه نتاع البطوله نتاعنا ما زالت يد بريئه في الكره هي تو بالرسمي والله يعني شيء لوجيسيال راهو سيستيم راهو حتى الجمعيات لوجيسيال
1: فوالا دونك لازم نمشيو للالكتروني بيان سور باش تبدا الامور كلها واضحه
2: اليد البريئه اللي تحطت عاد خلتها
1: لكن كوره يلا يا جماعه البدايه باش تكون بالكلاسيكو ترجي هذه التونسي نجم هذه الساحلي فهل اكثر فيش لازم نحكيوا عليها في البطوله يا ابراهيم في جولتها الاولى لانه عندنا ماتش زاد نهار السبت ما يقلش اهميه الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي لكن هي دخلنا بداو بالترجي والاتوال ترجي اللي مراتها عامله الشامبيونا تلعب السنه من اجل اللقب ولازم ترجع بوديوم هذا مو في الاديان نتاع الترجي النجم الرياضي الساحلي اللي اليوم هبه كبيره في الساحل لانقاذ النجم الرياضي الساحلي او موان نقولوا باش يضمن بقائه في الرابطه الاولى وياخذ ليسونس نتاعو لكن تقعد ديما الاتوال جمهورها يقول لك رانا نطلبوها بالنتيجة حتى فيها تعس وضعيتها
3: أكيد يعني النجم الرياضي الساحلي جمعية كبيرة تاريخ ألقاب الببليك ديما يقعد يشوف جمعيته يعني من أقوى جمعيات في تونس يقعد ديما يتمنى كما شفنا مثلا النادي الإفريقي فترة ما وقت اللي طاح النادي الإفريقي لكن الببليك متاعه ديما تلقاه يطالب الجمعية أنها تكون في المراتب الأولى بون نحن توا شوف حمزة في الجورنية الأولى والثانية ديما بشقة تخمام السيزون اللي فات نحن نقيسه طبعا نقيسه في الجمعيات على السيزون اللي فاتت لكن راهو بعد باش تكتشف دون دو تروا جورني خلينا نقول اكثر شويه اربعه خمسه انه راهو باش تكتشف حاجات اخرى مثلا تنجم تلقى جرجيس ماهيش تعملاول تنجم تلقى مستير ماهيش تعملاول تنجم تلقى مثلا الاكيبات اللي في
1: يعني عملاول
3: راهم يكونوا راهم خير فهمت يعني المرسى تنجم تكون الديبار نتاعها مثلا خير سيابي تنجم تكون خير يعني ما تعرفش الا ما تشوف لي 3 4 جورني لكن احنا تو باش نقيموا على اساس الكلاسمون ولي ريزولتا نتاع الموسم الفرد اكيد هذا سي تان ديربي يقعد ديربي مهما بطبيعه يقعد كلاسيكو يعني مهما كان يعني النيفو نتاع ليتوال بون ليتوال يمكن ما كانش يتمنى ان يكون يعني تكون مواجهه هذه في اول الموسم وزيد في تونس يعني
1: ولا لا يقول لك هات على بكري اخويا خلينا نشوف احنا وين
3: ما تنجمش تقيس روحك مع فريق اكثر فريق جاهز للموسم هذا اكثر فريق عمل ريكروتمونت فريق عامل
1: جاهز
3: على الشامبيونز ليغ
1: جاهز بون بل التغيير اللي صار في الترجي تقريبا نحكي على بريسك 10 ملاعبين شونجمون
3: لكن تشوف يعني لينو والاسامي والفلوس اللي تحطت يعني اكثر فريق قاعد يصرف توا في سوق الانتقالات اكيد ترجي تخممه تشامبيونز ليغ اكثر منها شامبيونا ترجي يحب يعمل رياكسيون بعد اللي شاك نتاع الموسم الفارط لا بطوله لا تشامبيونز ليغ اكيد يعني ببليك قاعد يستنى في شكر الواعر شنو هالتوليفه هذه الجمعيه شنو باش تعطي بالطبيعه شنو باش تعطي لكن ديما يقعد هو فافوري خاصة مع المشاكل اللي تعاني منها النجم الرياضي الساحلي بطبيعة تقعد ديما فما برسنتاج صغير هذيك فما كوت شونس نقولوا يعني المفاجأة ديما واردة لكن ديما يقعد الترجي هو فابوري في التحذيرات والطموحات
1: ستابيليتي
3: برابول للإتوال والطموحات زادة متاع الفريق
1: شكيب الإتوال يبدأ السيزون ضد الترجي في رادس الترجي اللي كما قلنا التغيير الكلي معناتها تقريبا تشوف كيب باش تبدل الأكس نتاعها الكل فإمكانية حتى الحارس معناتها كل شيء باش يتبدل في الترجي لكن يقول لك إبراهيم أكثر كيب ناشطة على الميركاتو أكثر كيب باسمها في تونس تيترواتها نجم خويا تكون مباراة صعبة بالنسبة للإتوال ما كارهاش تبدأ هكا القرعة بالنسبة للإتوال ولا أنت ترى أنه كلاسيكو سيتا كلاسيكو ما كان
2: هو قبل كل شيء بداية موسم يعني يلزمنا نفهم الشيء هذا كل فريق والتحضيرات نتاعو وبداية موسم انا نقول ديما لجورجي ديما عنده الدور نتاعو في المقابله ما تعرفش عليها المقابله كيفاش نجم تكون لي ريكروتمون ولي ريكريتي سواء من ليتوال ولا الاسبيرونس الناس الكل باش يكتشفوا لي ريكريتي هذوما باش يشوفوا البصمه نتاع المدربين على خاطر تحب ولا تكره راهي الفتره نتاع التحضيرات اكثر فتره نتاع التحضيرات تحس فيها خدمه نتاع مدرب يعني مدرب كيف شد فريق يقول لك انا تو عملت معهم شهرين ولا شهرين ونص ولا ثلاثة شهور نتصور اللي سي بون سي لارجومو سيفيزون باش يخدم على روحه نقولوا احنا
1: 10 ركوت مليون بالتمام والكمال ذكر الترجي الرياضي التونسي جوست بغلق ملف البرازيلي لوكاس ريبيرو مع الاتحاد الليبي ونذكر انه الملاعبي انتقل الترجي في الحين في المقابل جاك ديارا ولاعب الكره الطايره نتاع الفولينتا الترجي خالد بن سليمان نقلوا للاتحاد الليبي البارح وصل الجناح المغربي الفرنسي عماد فراج دونك هكا تقريبا يونس الفريق سك العشر انتدابات نتاعو، منصر سيت، مروان صحراوي، رائد شيخاوي، محمد حاج محمود، عادل بطيب، خيسوس كاستيو، لوكاس ريبيرو، عماد فراج، يوسف بشا، مايل فرنانديز، يوسف بشا ومايل فرنانديز اقل من 21. دونك تقريبا الترجي مازال عنده الحق في دو ريكروتمون اخرين ويسكر الكوتا نتاعو، لكن حاليا نحكي على 10 انتدابات، نحكي على اكس كامل تبدل جارديان، يجم كان يلعب منصر سيد نلقاو جارديان اخر، جارديان ولاكس التريني الكل باللي زارير الزوز يجم يتبدل الترجي التونسي شكيب.
2: هو انا نقول فان جينيراسيون هي راهي الاسبيرونس، راهو الموسم الفارط ما عادش موسم بيس هو في الشامبيونز ليغ ولا في البطولة دونك عادي رالي هذاك هو سينو مومو انه يغير وفما ترونج داج راهو يخدم عليه الترجي راهو الريكروتمون نتاعو ماهمش دي ريكروتمون هكاك برا سيبلي على الاخر يخمو في الشامبيونز ليغ اكثر منه خاطر البطولة نتاعنا تحب ولا تكره توا بعد النادي الافريقي بتاتر والسي اس اس اللي عملوه لعدة موسم باهي في الفان سيزون جمعيات الكل كيف كيف صراحه دونك ليسبيرونس انا راه اللي اكثر في اكثر فريق عمل دي ريكروتمون عنده علاش يحب يعمل موسم ممتاز حب طيب. نكرو بعد شويه في الافريق على الشامبيونز ليغ في البطوله عمول نحب ولا نكره كان فريق عادي ما كانش فريق يعني عمول كان ترى يمكن الخمسة ولا الستة ماتشات الاخرانيين اللي تعادل فيهم واللي خسر واللي خسر
1: يعاني
2: فيهم
1: يعاني
2: دونك
1: بعيد على فريق اليوم
2: دونك بعيد الاسبيرانس بعيد لتوال نحب ولا نكره لتوال في بداية بناء فريق جديد ينجم يلعب الكاف والافريق صراحة كيف وكيف سي اس اس لتوال انا نشوف لي ريكروتمون تاعو توا ماهمش دي ريكروتمون انا نقول باهيين برشا سوف كو يمكن
1: يبني
2: خالد يبني يمكن افضل لاعب في البطوله عمناو اللي هو اشرف بن ذياف اللي كان في ترجي جرجيس انه مشى لتوال نتصور اللي لتوال السنه قاعد يلوج على روح
1: بالضبط باش نخرج فاصله ما قبلها ابراهيم بالله خلينا نختم على الكلاسيكو وجود سليم بن عاشور في ستاف عامله امبيونس النجم هذا الساحلي تبعنا الاستاج الاخر نتاعهم تحس فما اضافه نتاع سليم بن عاشور الملاعبي اكثر منه الكوتش اللي هو الانترنور في النجم هذا الساحلي وحتى الاجواء الطيبه بعيده على كل كوليكت اللي صاير والجمهور يجري باش يمنع الجمعيه تحس اللي كي تحظى
3: اكيد يكون اسمه سابق زياد يعني اكيد يعني اسمه سليم يا رب سليم بن عاشور هو يعني سيت انو تعرف ايكيب ناسيونال ومرتبط يعني مرتبط يعني صاحب سكسي نتاع ايكيب ناسيونال في فتره ما قعد فهمت شوف الاسامي هذوما حتى لو نفخه قبله ولا نشوفه تو المويهبي في حمام سوسه ولا لي زونسيان جوار اللي نجحوا كرويا راهو ديما خلينا نقول فافوري اول ما يبداو لانهم يلقاو الحظوه نقولوا نحن ويلقاو بون تقعد من بعد الناس كل تشجعهم الاول بعد تقعد الريزولتا لازمها تبع اكيد بون حاجه باين وفما كما قلت انت يخدموا مرتاحين فماش برشا يعني حس على الاتوال لكن ديما تقعد الريزولتا وهي مش نجم تخدم وتقعد تمشي في الشامبيونات لازمك تعمل ريزولتا مش نجم تخدم مرتاح لكن اللي دي فتره تزيد التعب وتزيد الزم
1: بالحد 23 اوت الترجي التونسي نجم هذا الساحلي 4:30 في رادس احنا بعد شويه نحكي على بقيه المقابلات على راس نادي بنزرتي المستقبل هذه بالمرسى
0: حديثنا سبورت

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسه ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكله التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعه متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنفك. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما ثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
6: حديثنا سبورت. وصلنا معكم في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. انتم كان الطرح في الإخراج شكيف عالمي جدا بين نسرين وعبير. وصلنا معكم على حديثنا على الجولة الأولى، جولة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي زاد نهار السبت. شكيب وابراهيم الصعباني نحكي على ماتش محترم مع البقلاوة سي اس اس برهوم، باش يكون نهار السبت في النايفر 4:30. ديما مباريات الملعب التونسي والسي اس اس تكون مزيانة
7: اكيد، يعني يمكن هذه اقوى مباراة نشوفها في الجولة الاولى بين الملعب التونسي.
6: لا مش اقوى، كلاسيكو يقعد اقوى
7: اسبرونس ولا لا فنان على حسب التحضيرات اللي كانت نتاع السي اس اس ونتاع البقلاوة.
6: هو يقول لك ديما السي اس اس وستاد والسيابات لان فرق ذوما من اكثر فرق في الجمهورية في البطولة تاريخيا يفرجوا كورة، ما ديما وسط لهم بوديوم برشا لهم سقوط برشا وسط يشيخونا كورة. دونك ترى فيش فيها ستاد تونيزيان والسي اس اس تقول فما برشا كورة،
7: برشا كورة خاصة نشوف فما ستابيليتي في الدو كلوب خاصة في السي اس اس. شفت التحضيرات نتاعهم يعني تحضيرات ممتازة، الفريق يعني تحسوا حاضر. آخر مباراة لعبوا ماتش أميكال ضد الأولمبي البيجي فازوا 2-0. نفس الشيء ملعب التونسي بعد تو موسمين على مستوى عالي ممتازين في البطولة. شفنا الموسم الفارط واللي قبله يعني تقريبا في الفرق على ترتيب. باش نشوفوا كوره في المباراه هذيا وباش نفهموا الدو كلوب هذوما شنو الطموحات نتاعهم في البطوله. بون يمكن انا قلت المباراه هذه باش تكون افضل من الترجي والتوال. نذكر ان مباراه الموسم الفارط بين الترجي والتوال عباره كانت في صوص واحد، الاتوال ما كانش يعني في المستوى نتاع ولا في النيفو نتاع الترجي. على ذيك انا استبعدت ان مباراه الكلاسيكو باش تكون اقوى من مباراه استاتونيزيا وصفاقس.
6: شكيب كيفو استاتونيزيا وصفاقس اقوى من اسبيرونس والتوال اللي تعدى زعما؟
8: بون انا ديما راني نخزر البطوله ديما اول بدايه الموسم راهي المقابلات مانيش نشوف فيها برشا كوره وحاجه كبيره في الفاتيغ على خاطر نحب ولا نكرو سوسون دي سيونس نتاع لافوتاج اللي هي كيما تنجم مباراه باهيه كيما تنجم تكون مباراه خايبه على نطاق المستوى البدني. بقى مقابلة بين زوج فرق باهيين ويكون ملعب التونسي عمال كمل البطولة مرتاح برشا بعد على الكوب اللي كانت له خيبة كبيرة. والسي اس اس كمل انا نتصور من افضل الفرق اللي يكون السي اس اس عمال كان تزيد ماتش ولا اثنين تنجم تكون مراهن جدي
6: بطولة.
8: على البطولة اي يعني
6: كربح السي اس اس في كربح الاسبيرونس ماتش رادسرا و
8: مقابل
6: أيه. هو ولا يلعب
8: صحيح عنده ايفكتيف باهي عاش انتعاشه كبيره برشا في الفتره الاخرى سواء في صفاقس والا البرة. الايفكتيف نتاعو كانوا موجين، المدرب نتاعو ليطار فني يمكن عملوا ليكسبلوا يمكن بريسك في الفتره نتاع الاياب 11 مقابله بدون هزيمه عمل
6: لكن يعني شعملنا بدنا ستاف شي محمد الكوكي وجاني بيل
8: خليه لقب فهمت ازاي
6: شي محمد الكوكي وجاني بيل الكوكي
8: ما يقربوش لبعضهم هما نوع
6: ده لي ليه زوز من باشا لكن ما لكن ما نعرفش
8: هما راهو رم
6: انتو كامل شابوش
8: محمد الكوكي والله كان ما خانتنيش الذاكرة مشي البطولة محترمة السنة مشي للعراق
6: العراق
8: أنا يدرب في فريق النجمة النجمة العراق في
6: دار أربعة توينسة في العراق
8: لا مش في العراق
6: مشي الأردن
8: لا مشي للبحرين مشي للبحرين
6: أوكي لكن أربعة توينسة في بطولة العراق
7: سامي ترابلسي في العراق
6: أي أربعة توينسة في بطولة العراق
8: هو اللي نتفكروا أنه في البحرين نادي النجمة البحريني
6: مريض مع النيش تقاليد في تونس نتاع انترونير يقعد 5 و6 و7 و10 سنين
8: شوف راهو باش نفتحوا قوس صغير برشا على على على الاطارات يعني نقول اطارات فنيه المدربين اللي تحب ولا تكره راهو المدرب التونسي مدرب كفء على الاخر راهو مدرب
6: يعني ما يقعدش 10 سنين في الجمعية
8: في تونس ما ينجمش
6: بدل هيئته ويقعد هو بيدو
8: يا حمزه ديما نقول للناس اللي مشات خرجت لبرا ودربت لبرا بار اكسبيريونس راهو ماهيش نفس الظروف ماهيش نفس الظروف جملة يعني راو ساعات الظرف راو أنا نقول لي مويا ماهمش كيف كيف حتى ظروف العمل ماهمش كيف كيف هو عمل موسم ممتاز. ديما انا نقول الدوري نتاعنا الدوري الممتاز نتاعنا راهو فيه برشا تخمام برشا تخدم مخ ونيفو كوره، يلزمك مدرب ذيب باش تجيري البطوله نتاعنا فاهم الكوره باش تسلك امورك. ديما وقت اللي تحترف في برا حاجه اخرى حتى نيفو ماتريال.
6: لا خاطر اليوم مثلا اللي عملوا عمليه محمد كوكي في السي اس اس
8: ما عادش متصور هو هو ينجم يكون لوفر هذا بعيد على لوفر تاع السي اس اس. اخي انسان يخدم على روحه والمدرب يعني واضح يمكن
7: ما جاش كوكي عملوا ما عاونوش ولا حتى جمهور
6: بالضبط في الديبيو كان صعيبه برشا
7: حتى جمهور
6: كل
7: ماتش راهم يحبوا ينحيوه فهمت يعني هو بيدو ما كانش مرتاح راهو يعني تقريبا 60% من الشامبيونا وهو سوبريسيون فهمت
6: مضغوط
7: هذاك الكل من بعد راه باش يرجع لي اكيد فهمت كي توفى سيزون شو اللي زاد هو يقول لك انا نشوف مستقبلي زاد
6: بالضبط. اما اليوم فما مثلا كلوب مثلا تو اليوم كيما تقدم ساقي الدارس اللي بالكحله يطلعها من بعد ما كملش فيها مش معقول معناتها اليوم فما جمعيه قاعد نشوف فيها مالقي اللي ما تطلعش ديما نفس الكوتش يعاود اللي هي البارح دير مون باش هذا جندوبه الرياضيه الهيكل العياري باغ اكزومبل تو هيكل الاميني مون داخل في 5-6 سنين مع جندوبه كان مش اكثر
8: شوف
6: معناتها هاي بتاعت جندوبه وهيكل العياري
8: هو ولد الدار
6: بالعكس احنا ولد الدار يخرج بطل
8: في جندوبه في تونس معناتها مو بلايس بلايس بلايس بلايس ما نحكيوش على منز بورقيبه ونحكيو على بنزرت ونيون بلايس صراحه فما جمعيات رامي روبي فما جمعيات في تونس ترى يراو بيه
7: شكيب انا اكثر من يراو بيه فما جمعيات فهم حدودها فين يعني هو فاهم انه هو كرئيس جمعيه وقت اللي يحط ستاف ويجيب ملعبيه فهم راه النيفو نتاع جمعيته مثلا في وسط التابلو مانتيان المشكل توثيقي انت

0: كي يبداو يخلوا لك مشروع رياضي عارفوا راهو اكبر كذاب. خاطر ما فماش مشروع رياضي. والله والله والله من المنبر هذا بالرسمي متحيل يعني اي رئيس نادي يجي يقول لك اسمع راهو عندنا مشروع رياضي تشبيب الفريق الفريق وكلوها نتاعك الباراتان هذيك فهمت. عارفوا اللي هو لا يفقه شيء في كرة القدم متحيل وكذاب ابعد علي والله صدق
1: هو شكيب يمكن هو سامحني
2: اسمع الرسائل كل اللي تعرفه
1: يمكن هو
0: مش والله الرسائل
1: كل اللي تعرفه شكيب من غير ما تطلبوه تقول
0: لا انا عندي لا هم يعرفوا درجه الاحترام ويعرفوا مستوى
2: تاعي مشروع رياضي
0: لا ما تحكيش على مشروع رياضي خاطر شي هو سامحني ابراهيم نرجع لك اول هزيمه ليك خرجت سيس بالطبيب صحيح خرجت انت يدي تاكل اربعة ولا خمسة خرجت انا مشروع رياضي وما يحميكش وبالعكس يسكر تليفون وصيبون يقول لك قرروا يعني هما اللي قرروا وانا ما عادش نقرر يعني ما عادش يحكم فهم يعني ريت في يعني في اللي ديفات ما عادش يحكم رؤساء الجمعيات تعرف علاش ما عادش يحكم رؤساء الجمعيات بربي فيك خاطر سو سون با دي زون دو بوفوار في الجمعيات نتاعهم ماهوش هو
2: التسيير يا شكيب
0: لا حتى هو لا لا حتى هو
2: الجمهور يحكم
0: هو ينجم يكون ماهيش هيئه تسييريه ينجم يكون رئيس جمعيه قائد
2: منتخب
0: لكن ما عندوش قرارات قول علاش يا
2: جمهور يحكم الانتوراج يحكم
0: الفلوس تحكم
2: الفلوس
0: خاطر شي هو اللي دايرين به يعني نقولوا احنا الهيئه المديره اللي موجوده اللي متمثله نقول في كاتب العام ومين المال و و و و كلها يعني تتدخل على خاطر كلها تعاون وقت اللي يوحى اللي يكلم حمزة يكلم إبراهيم يكلم هذاك دونك ما عادش يكون ما عادش هو اللي صاحب قرار
2: واضح ولو انه فرحنا عمي والهيئة تمسكت بمحمد الكوكي في السي اس اس وقت صار الضغط عليها والعام تمسكت به لكن من بعد
1: السي اس اس هيئة
2: لكن هاي بدلت
0: السي اس اس بعد مشيت ليه هو ما عملش بوكو ديفيت
1: بداية سيئة لو
0: بداية سيئة تكلاس في ستة ما في ستة جولات عمل دونيول واربع هزائم هكا ولا لا
2: كارثية في تونس هذا يسمى
1: برشا بريسيون صارت على
2: تونس ما يقبلوهاش كارثية معاك زوز تعادلات واربع هزائم في جمعية كما السياسات
0: شوف لكن هو وقتها
2: روح بالعقلية التونسية
0: علاش خلاوه هاي نرجع بيك هاي كان فكرتك انت قوي علاش خلاوه ممنوع عمل انتدابات وقت السياسات ما عندوش يلعب بلاعبين محليين
2: وكلهم
0: وقت اللي تحل الميركات
2: حسنت الوضعية
0: حسنت الوضعية
2: انت اللاعبين يلا سيابي مستقبل رياضي بالمرسي فريق محترم زاد كيف لكن سيابي كالعادة يستمد قوته من جمهوره في 15 اكتوبر ابراهيم
1: اكيد يعني شوف سيابي والهيئة متاع نادي رياضي البنزرتي فاهمين انه البداية متاع الموسم مهمة ومهمة برشا شوف بار اكسبيريونس الجمعيات اللي باش تعاني من الاول شو خط تعاني يعني في الاخير تشوف على الاقل مي وسط الالي راهو اللي باش تحط ومش تحط روحك راك باش تكمل غاديك يا حمزه يعني ديبار راهو مهم ومهم برشا سيابي الموسم الفارت يعني حتى اللي قبله ديبار كان خايب وهذاك اللي خلى سيابي تقعد لاخر الموسم ديما تلعب على المانتيا مباراة مهمة خاصة في ميدانك مع كونكورون ديريكت في الأخير لي زوبجيكتيف نتاع السيابي ونتاع المرسى بريسك لي ميم كيف يتقاربوا رغم أنه المرسى راهو فريق تبدل كومبليتمون سواء في الهيئة المديرة سواء في الملاعبية شفنا عملوا أون بون بريباراسيون شفنا لي ماتش أميكو نتاعهم المرسى زادا ديريمون فازوا على الترجي الرياضي التونسي في مباراة ودية يعني راهو باش يكون فريق محترم حتى لي ماتش نتاع الموسم الفارط بين السيابي والمرسى كانوا قراب نتذكر في ماتش الكوب زاد يعني المباراة باش تكون قريبة باش تلعب على لي ديتاي شكيب بتكلم على العامل البدني اللي هو باش يكون مهم زاد تعرف ديما الستاف الذكي اللي هو يعرف توا شنو هي الشارج دو لونترينمون اللي باش يخدم فيها باش يطيح كومبليتمون باش ينجم يكون في جورجي يعني لو 22 اوت باش يكون اون بلان فورم جوار باش ينجم يعطيك وباش ينجم تكون بينيفيك البريباراسيون هذيك لكن الستاف اللي ما يدوزيش ولا الستاف اللي بدا روتار ولا خدمته ما كملهاش راهو باش يكمل يخدم وباش باش يقعد يشارجي على الملاعبيه نتاعو وهذا باش نشوفوا تعب من بعد في الماتش ان شاء الله النادي رياضي البنزرتي يكون حاضر اون بلان فورم تكتيكيا نقولوا بدنيا زاد فما جاهزيه نفسيه اللي هي مهمه ومهمه برشا نحيوا البريسيون على الملاعبيه يحاولوا يكونوا يعني في الاخير هذايا بدايه موسم الريزولتا مش باش تكون كارثيه وما عندها حتى يعني مش بنقول حتى قيمه لكن اون بو سو راترابي يعني في الماتش اللي جايين لكن راهي مباراه صعبه

0: وصعبة جدا. المباراة هذه تنجم تعطيك راهو حافز نفسي وراهو مهم زاد الحافز النفسي كيما الحافز البدني نفس الشيء. لما تربح وتجيب 3 بوان فما كلمة ديما نقولوها الربح يجيب الربح وهذا مهم ومهم برشا.
1: شكيب لماوش السيابي يبدا بالمرسى في بنزرت يمشي الحمام الانف وبعد يجيب باجل بنزرت. برشا من الجماهير يقول لك بدايه موسم في المتناول على الورق.
2: اكيد انت كي تسمع سوسون با دي مورسو يعني جمعيات عاديه في تونس هذوما ثلاث انتصارات نتصور انا
1: منهم حمام الانف طالعه وزوز اخرين لعبوا على السقوط لاخر الموسم.
2: شو حمزة ديما فما كلمة ذي ديما تتقال مدربين فما مدربين دربت عندهم يخولوا كل كان مهمنيش في الادفرسير ديما يهمني كم فريق متاعي
1: يحتل
2: تعود صحيح
1: هاي كيما تحضر ماتش للترجي في رادس ولا الكلوب كيما تحضر
2: ماتش ما نحكيوش على ذوكم تو جمعيات اللي انتي وياهم كيف كيف اكزومبل تو باش تلعب كونتر ما نحكيو على السي بي احنا مرسى باش تلعب حمام لنف
1: مرسى تمشي الحمام
2: تجيب بيجا تتلقى ماتشويات سوا دوميسيل ولا الاكستيريور كيف كيف اي يلزمك مهمك كان في الفريق نتاعك يعني انت تو مرسى ومازلت تخمم مرسى باهيه ولا خايبه بيجا باهيه ولا خايبه حمام لنف باهيه ولا خايبه انت كيف كيف تصحيح ولا لا انت وياهم كيف كيف انت ايش عامل ريكروتمنت وانت ايش خادم على روح وانت ايش عامل بريباراسيون وانت ايش عندك مشي
1: نفسانيا تبدا مرتاح شكيب
2: نفسانيا اكيد نفسانيا مرتاح وقتاش تعود مرتاح كوم الفو وقت اللي تعرف الامكانيات نتاع اللاعبين اللي عندك وقت اللي تعرف لي ريكروتي اللي عندك وقت اللي تعرف النيفو نتاع اللاعبين وين وصل وقت اللي تعرف بريباراسيون صارت لك مشاكل وما عندكش مشاكل
1: بالضبط
2: عندك دي بليسيور ولا ما عندكش دي بليسيور الهيئه المديره قائمه بالواجبات نتاعها ولا لا فيستيرك نظيفه ولا لا جواراتك خالصين باللحظه هذيا ولا لا دونك تدخل باريحيه كبيره برشا ان شاء الله انا فما كلمه ونزيد نعاودها سيابير البريود الاخرى العوام الاخرانيين ثلاث سنين الاخرانيين برشا مشاكل برشا برشا مشاكل سامحني في الكلمه عشش المشاكل عشت في سيابي وليت ديما ذيك اللبانه فماش ريكروتمونات هاي مشاكل هاي فلوس
1: فماش شكون يحب يشد ساعه
2: فماش شكون يشد
1: وجود برشا
2: دونك بارمي في المف يعني الاوبستاكل هذا اوبستاكل كبير في الكوره راه الناس ما تعرفش هنا كل مقابل المرسى طلعت 2024 انا ندرب في مازبورغيب 2023 سامحني
3: 2003
2: اي الموسم الثاني
1: في الفاتكار 25 26
2: دونك طلعت تحسها يعني توا طلعت بامور مدروسه لي ريكروتمون تاعهم تحسهم دي ريكروتمون سيبلي يجيبوا مدرب عارفين وين يمشيوا معاه عمناو للفريق الوحيد مرسى اللي كمل مع مدرب اول مره تصير هذه في تونس حمص عامر دربال اول مره في تاريخ البطولة متاعنا يكمل موسم كامل هو في مستقبل المرسى دونك فما كونتينيتي على مستوى الإطار الفني كونتينيتي على مستوى الإطار الإداري واللاعبين زادا أوموجين لاعبين من الدوم الأ وفما إكسبيريونس كبيرة برشا نعم حتى شفنا عملوا دي ريكروتمون باهين السناء الفريق الوحيد اللي خرج لاعبين للدوري الليبي هو مستقبل المرسى يعني زوز لاعبين انتعشت الكاسة متاعه وتفرهت انا نقول الكورة توا يزمك تحذر وتخدم على روحك وعندك العين متاع الفني اللي يعرف الامور متاع اللاعبين يعرف يجيب جوارات خطر الفترة الاخرى في تونس جمعية الكل سونز اكسيبسيون منهم السيابي اللي برش فما لاعبين ملعبش خلي الرجل 5 دقائق وما يسويش ما نعرفش قديش وقديش خرج وقديش خلي الجمعية مدانة هذه كان ساعات وحدك كي تقول زعما شكون جيب كيفاش تحط شكون راه اللي هو جوار بوان دانتيروغاسيون كبيره برشا
1: واضح لكن مهم الديبار نتاع الجمعيه برهوم من ناحيه كي تحط كالندري قدامك ولا ما يعني لك شيء انت كونترولور كما قال شكيب انا عندي ديبيت سيزون مهما كان اسم المنافس مثلا نعطي اكزامبل سيابي مرسى تمشي البيجا تمشي حمام تجيب بس باش ثلاثه ذوم بقلاوه جيب صفاقس تمشي المستير جيب الكلوب
0: مو البقلاوه يعني اصعب شفنا نحن في الكالندري يعني اصعب
1: ديجا الوحيده اللي طلبت الرابطه باعاده القرعه
0: لكن يكذب عليك مدرب يقول لك انا نو تو بالنسبه لي الكالندري ما تهمنيش نو ما فماش شوف في تونس مش الكالندري الماتش الاول يهمك
1: على فكره الغيابات تبدا بثلاثه ذوكم ومن بعدها مباشره تنشيني بتروا مرسو كبار صفاقس في صفاقس مسير في بنزرت الكلوب في راد
0: يعني لهنا شوف يعني تحب ولا تكره لتال فني بتاع النادي البنزرتي
1: يتمنى ثلاثه الاولى
0: هو مهم برشا
2: في الماتش بالطبيعه
1: الجوله السابعه قبل ما يمشي حمام سوسه باش يلقى روحه يا منع روحه يا غرق
0: حمزة. شوف نرجع لك الكلام شي اكيد لهنا شوف بوسكو ما فماش ان بروجي وما فماش دي زوبجيكتيف ا لون تيرم يعني فما دي زوبجيكتيف تو كور يعني تو ريت الماتش الاولاني حمزه تنجم تنحى من الماتش راه تي فما دي زونترينمون تنحى ماتش دي ماتش اميكو
2: في بريباراسيون
1: في بريباراسيون
0: يعني من الاخر هو المدرب فاهم انه هو لازم يقلع اكثر ما يمكن مباريات حتى وقت اللي باش يجي الريزولتا حتى كي باش يجيو من بعد لي ماتش اللي مرسول تحكي عليهم وصارت لا قدر الله لي ديفيت ديما ديجا اكل 6 بوين ولا 9 بوين لعملهم يخليوني ديما في الكلاسمون ديما مرتاح لكن انا لا قدر الله في التوا ماتش هذوما ما نجمش نقلع ربح وبعد يجوني لي ماتش هذوما اكيد باش تدخل في نفق مظلم وتعرف راك انت يعني في الريسك فهمت
1: يلا الوفد الجديد واللي اول مره في رابطه المحترفه الاولى تقدم سقيت الدير شكيب لماوي واش يبدا مع شريف العمران هذا ماتش كوب نتاع عمناول
2: نصفته
1: ماتش كوب عمناول وربحته العمران
2: بون خلينا نحكي و
1: ويلعب في الميري قبل كل شيء خلينا نتفقوا تخرج من التيران اللي لعبت فيه سيزون كامله وطلعت فيه وتمشي للمهيري
2: هو باهي راه من شيره ومن شيره اخرى خايب يعني الناس تخزر اللي هو حاجه خايبه
1: بون هما مش كيف
2: على تقدم سكيت الدير
1: هما مش كيفنا خاطر قابيس لبعضهم معناتها
2: لا لا
1: ساق الدير وسفاق المدينه قراب معناتها
2: هما
1: ساق الدير كلها كلوب يعني كلها
2: سياسات
1: لا كلها سياسات مع بعضهم يبارز ارسنال بنزرت اي
2: حومة بيناتهم حومة
1: صحيت اما الدير مش تبدل عليك
2: للناس اللي تفهم الكورة ماهوش مشكل بالعكس انت كنت طالع في تيرا باتيو يا صاحبي
1: اي
2: تينا باتيو ميم حتى
1: يا بطولة تونس حب تخفيص ما تخليني نغفص علاش تسفير الجازون
2: هو هي ايكيب تكنيك ما روعة يعني تحية ليسري بن كحلة اللي هو صديق يعني لا لا اصحابي عمل فريق ممتاز
1: ايوة
2: عمناول يعني فريق طلع عن جدارة
1: صحيح
2: يعني واستحقاق كورة اخلاق نتاع لاعبين اخلاق مدرب
1: امكانيات عند رئيس النادي
2: افضل فريق على المستوى المادي تحب ولا تكره يعني شد ورجل اعمال لبس عليه وحط الاوبجيكتيف هذاك نتاع طلوع وطلع عن جداره ما عندوش مشاكل حتى اللاعبين يعني اللي خرجوا توا يعني ومشاو حتى اللي ريكروتمون اللي عنده اللي عملهم المدرب يعني تحس اللي الفريق عنده توجه نتاعه في البطوله اللي السنين مانتيان يقول لك نبدا
1: بالضبط.
2: بدايه باهيه
1: دونك يبدا مع العمران
2: معنا عمران انا نتصور اللي هي لعب ماتش كوب كوتر العمران نحب ولا نكره فريق الوحيد اللي ما يبدلش برشا لاعبين دونك ياسري بن كحل عارف ايش فما في العمران والعمران كيف يعرفوا تقدم ساقيه الدير مقابله باش تعدى ممتازه هنا الراه خاطر شي زوز فرق هذوما عمناول مطعونا في ماتش الكوب صراحه بالرسمي 1-1 بعديك بينالتيات العمران ترشحت اما ما تعونا كور
1: بطل تونس ابراهيم يبدا في المتلوي مباراه تقعد ديما مهمه ملعب المتلوي الملاعب الصعب
0: اكيد يعني شكرا الذي الفريق خسر عمله في المتلوي اي الهزيمه انهزم في المتلوي والفرق الكل كبيره يعني كي لعبت في المتلوي يعني لقات يعني صعوبه كبيره اللي طوال زادها خسرت
1: من اصعب ملاعب البطوله المتلوي ضربت عام كامل ما خسرتش
2: 1-1
1: تعادلت اي عام كامل ما خسرتش في المتلوي
0: يعني اكيد مباراه صعبه
2: للنادي الافريقي
0: ماكش باش ترى كوره راهو لانه ملعب متلوي مباراه المتلوي ما تراش فيهم كوره على قد ما تتلعب على جزئيات صغيره على كره ثابته على بيلانتي اكيد يعني ونادي الافريقي فاهم انه البدايه راهي مهمه ومهمه برشا خاصه لتعزيز الثقه بين الجماهير وبين الاطار الفني تعرف شفنا الرفض نتاع الجماهير للاطار الفني يعني بقياده مهل الكنزاري ماهر فاهم انه باش يربح محبه الجماهير وثقه الجماهير الريزولتا لازم يعمل اونتام باهيه في البطوله باش ينجم يلقى على الاقل حاضن بينه وبين الجماهير. لكن انا راه مباراه صعيبه ومفتوحه لكل الاحتمالات متلوي شفناها في زيدا في الدو سيزون اللي فاتوا يعني فريق محترم جدا ويقعد يلعب مرتاح في الفان سيزون تلقاه ياخذ كلاسمون بعيد عن النزول وديما ياخذ والمتلوي من الفرق اللي فاهمه البرانسيب في الفاز عليه ياخذ ماكسيموم لي بوين بعد فاز تلقى يلعب يعني تلقى يلعب براحه على ذيك قلنا راهو البدايه والفاز عليه راهي مهمه برشا للكلوب هذوما.
3: دونك نهار السبت الجاي ولا حد الجاي الويكاند الجاي نبداو البطوله مش هذا ما نتاع غدوه بعد غدوه الجايين 22 و 23 دونك نهار السبت الدفعه اولى الملعب التونسي نادي صفاقسي اما الحمام سوسه تجيب المستير تقدم ساقي الدير مع العمران واتحاد بن قردان يجيب نادي حمام لان في نهار الاحد الدفعه الثانيه فيها سي بي في الكنز تجيب القناويه نجم المتلوي مع نادي الافريقي الترجي الجرجيسي مع الاولمبي البيجي وقمه اللقاءات في رادس الكلاسيكو بين الترجي التونسي لتوال الماتشات الكل 4:30 متاع العشية الويكاند الجاي وجمعة الجاي دوام بالكرة في تونس ونرجع لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ما احنا لحظات مع فاصل ونرجع مع حديثنا سبور
4: تقرا في بنزارت وما عرفتش تختار.
5: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون. ما لفش تستنى إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403 انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
7: اصناعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00.
10: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, tu offrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an.
11: Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة سوبات ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبات ديستريغو أفنو حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
12: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
13: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
14: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: نشاط. بس معكم حديثنا سبور قبل ما نحكي على البطولة ونحكي على نشاط البطولة. زيادة عنا موعد مهم نحكي على العاب المتوسطة يا تارانتو 2026 في إيطاليا بيان سور. منتخبنا الأولمبي في تحدي جديد, منتخب أقل من 21 سنة يسبوج البين يعلن على القائمة النهائية الملعبية اللي بيش يمشيه اللي معاه لتارانتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر. 18 ملعبي سيابيب زوز ملعبية اللي هما ثلاثة ملعبية بلتو معتز الحنزولي حارس المرمى وحمد أمين علالة ومحمد ريان الرحيمي لارير جوش ولاكسيال بيان سور. سينو التشكيل الكل باش يكون على النحو التالي: حراسة المرمى الزوز معتز الحنزولي وريان بسبيس, في الدفاع محمد أمين علالة قائد الفريق, علي الدربالي, ريان بوقديدة, يوسف الحرش, محمد ريان الحمروني, سليم الخضراوي, الياس الضاوي, ريان الجبالي, في وسط الميدان حمزة العبيدي, محمد ريان عنان, محمد صدق محمود وهيثم ضو, والهجوم أمان الله الحميدي, وليد الذويب, محمد ياسين الشعباني وزين الدين كادا. هذه التشكيلة اللي باش تمشي تلعب الألعاب المتوسطية, نلعبوا مع تركيا, مقدونيا الشمالية والمغرب. إبراهيم السحباني شهيد دوت 21 حتى 3 سبتمبر. مهم برشا العاب المتوسطية, وتذكرنا بالجماعة العياري والإكيب الكل متاع 2001 في تونس, مجموعة محترمة. المغرب تركيا مقدونيا الشمالية, وتعرفوا نعرفوا المغرب في اللي جون شنوه وفي الكاتيجوري هذه بالذات شنو هو بطل العالم, معناتها داخلين معاك العاب متوسطيه. مهم برشا معناتها اليوم باش نشوفوا المجموعه نتاع انيس بوجلبان وين تجي تمشي.
1: والله لهنا سؤال حمزه, انا ما تبعتهمش, لعبوا برشا دي ماتش اميكو
0: صحيح
1: اخرهم ضد السيتي
0: في تونس.
1: هما استغلوا عوده الانديه بريسك باش لعبوا برشا ماتشات مع الكلوب اي الكلوب. لهنا سؤال, يعني هذوما الملاعبين اللي سميتهم يدربوا مع اليوفنتايام يدربوش مع الكلوب نتاعهم؟
0: لا مع الكلوب واليوفنتايام
2: لا تو
0: في ستاج,
1: تو طلعوا ستاج من
0: اما بداوا بريباراسيون في الكلوب نتاعهم.
2: خليني نفسر لك حاجه, هو
0: انا نفهم سؤال
2: انا جيت هو فهمني ابراهيم, اللاعبين هذوما موجودين في القائمة متاع المنتخب اللي عندهم تو بريسك 20 يوم مع بعض ديجا. هما قبل ما يبدأوا الجمعيات في التحضيرات متاعهم فما جمعيات رجعوا هما ديجا في الإكيب ناسيوني,
0: يعني وفما شكون عمل ضربات في الكلوب تو كيما ريان ومعتز وعلالة بدأوا مع السيابي والتحقوا بعض بالإكيب
2: ناسيوني, يرجعوا للكلوب متاعهم في فترة الراحة, لكن اللي موجودين في المنتخب عندهم مدة لكن يلتحقوا بالفرق متاعهم, أما هما توا في ستاج مع المنتخب الوطني.
1: شفت لهنا توا مثلا الإشكال شكيب تو هو في ستاج ديجا, قلت انت قبل ما
2: البريباراسيون فما جمعيات مازالوا ما رجعوش
1: بعد يدخل البريباراسيون. شفت يعني لهنا السيليكسيونور ولا المشرف على المنتخب ديما صعيب انك تقرب نقول نحن ليتا فيزيك نتاع ملعبيتك, خاطر انت لازمك في الاخير لازم ملعبيتك صحيح جانجل باش انت كيفاش تاخوهم باش يدخل هو ليه. واكثر من هذا الخدمه مع لي بريباراتور في الكلوب, لانه هذا ملاعب ديجا عنده توا 20 جور ولا 15 جور قاعد يترينا وباش يدخل بريباراسيون مع الكلوب.
2: نتصور اون كولابوراسيون
1: اكيد لازم يكون, ما كانش شق هذا يعني تصور انت هو ديجا عامل جمعتين ويدخل وتلقاه مثلا انت جمعه بيك مثلا دوزيام سيمين او تروزيام سيمين ترافاي دو فورس بويسونس اكيد يعني نجم لازم يكون ملصق مع المعدل البدني تاع الفانتير باش الملاعب هذاك ديما يخو يعني ديما فما جرعه ناقصه ولا حاجه باش نجم يقعد يحضر مع اصحابه.
2: هذا راهو هذايا عامل العمل البدني يلزم لي بريباراتور يقروا له الفحساب هذا في سلامه اللاعب واثنين, لكن او نيفو تكتيك زاد المدرب مسكين راه يعني يبدا يحضر توا كيما نحكي واحنا على مدرب توا باش يرجع ويحب يقعد يدرب هكا ولا لي عنده ديزيلي مو باهين في ليكيب ناسيونال وقتاش باش يعول عليهم
1: كيما سيابي يعني مش يلعبوا سيابي
2: ثلاثه مش يلعبوا. فهمت كيفاش يعني ها الاوبستاكل الكبير كل كان عنده
1: يخدم عليه
2: هكا ولا لا كل كان الماتش الاولاني ماهوش موجود الماتش الثاني ماهوش موجود ماني باش يعني الوقت اللي انا حاجتي بيه مانيش باش نلقى يعني بالرسمي
1: خاصة انت خدمت عليه في البريباراسيون لهنا شوف
2: ما نعرفش انا البلانيفيكاسيون اللي جات هذه والا الكالندريه اللي
0: تخدمت هي محطوطه من قبل ديما العام المتوسطية بالمسبق ديما معروفه خرصيف حيت الكل ديما خرصيف تعرف اللي هي بدايه البطولات
2: لعب
0: متوسط كل أربع سنين وتعرف اللي هي بداية
2: المدربين معنا مدربين جيت بزهرهم
0: اللي بيان سور نعرفوها بداية المباريات
2: دونك سورتو لو موان 21 راهو عندنا برشا لاعبين احنا تويكا ينشطوا في البطولة نتاعنا الأعمار نتاعهم غادي راهو في ليكيبات الكل كان في التراجي كان في
1: تقريبا كلهم ينشطوا في ليكيب سينيور
0: بيان سور تقريبا هاي كلهم
2: الملاعبين برا ولا ليه ما نعرفش
0: غير برا ليه في المجموعة ليه ها برا برسك ذهالي ما فماش دوك العاب المتوسطية ديما ذكريات 2001 في البال والميداي دور نتاع الجينيراسيون نتاع لي زيتوني نيس العياري
1: عرفنا فاستين بن عاشور
0: فوالا ليكيب الكل دونك في ايطاليا المسابقة كما قلنا 21 اوت حتى 3 سبتمبر 18 ملاعب على ذمة انيس بوجلبان بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي سينو نحكيو على البطولات الاوروبية ونبداو الجمعة هذه بالليغا الاسبانية وعودة نشاط البطولة البارح بطبيعة السوبر كوب متاع الأوروب بي اس جي كالعادة تلم في التيترويت على بعض الشكل
2: البارح السوبر كوب وفما زادة بطولة من تصمم نفض البطولات
0: يعني
2: دوري روش السعودية البارح والحزم سربح زوز واحد في أول مقابلة فهمت مضد أبها في أبها لتيران سعيد برافو بالرسمية توا كلمة برافو ديما هاو نرجع لك تاول الكفاءات والإطارات الفنية والمدربين التوانسة والناس المغرومين اللي شادين صحيح فهمت جلال خالد يعمل في باركور باهي في السعودية وذا يراو راي حاجة تريز امبورتونت وباهية برشا للتوانسة انه مدربين تخلي في بصمة مش يرجع الشارم مش ترجع تعويل عن مدرب التونسي في البطولات الخليجية على خاطر في العوام الأخرى قل فهمت كانت البرو الليسانس برو بستاكل تو تحلت الليسانس برو نتصور اللي ان شاء الله ربي سهل وبرشا مدربين توانسة انها ترجع للسعودية من بواب الدوري روش
0: باريس سان جيرمان لويس انريكي لمو في الدنيا الكل
2: معنا ما نقولوا يا حمزة في الكورة الأوروبية عالم آخر
0: باركونت اعطيني رأيك في انه بعث العياري للدنكيرك في الدوري درجة الثانية
2: شوف حمزة خلينا نكون واقعيين خلينا نكونوا خد وما نكونوش قاسين على اللاعب لكن هذيك هي الحقيقة
0: شفنا تعليقات في بعض المواقع اللي
2: شكيل مرة
0: لحظة اعطيني شوية وقت شفنا بعض التعليقات في بعض المواقع اللي عندهم مصداقية معناتها نوعا ما يقول لك السبب انه طفل مندفع برشا في التدريبات وقت طلعوا الليكيب مندفع برشا كان اجريسيف شويه مع لي جوار لي ستار معناتها ونفهم بدات يحب يقلع بلاصتو بدات يحب يوري روحه يلقى روحه مزل شويه بعيد رغم اللي العمر ذاك هما خويا كسروا فيه الدنيا يا صاحبي معناتها ما نجمش نقول طفل صغير
2: في البلاتو هذا لوتا مش لنا اما في البلاتو نتاعنا نتفكر قبل ما تبدا الكوب دي مونت ان شاء الله تنلقى الموثق نلقى الديكلاراسيون اللي قلت
0: ان توكا ديكلاراسيون نذكروا هالك الناس كل المغرب باش تسكوب دي مون داي
2: تيلالي خليل العياري قلت انا منجم يكون هذاك في بي اس جي البريمير ايكيب
0: اي
2: سونو الباركور نتاعو في الكوب دي مون اسكو في الكوب دي مون الطفل باش يكون فعال باش يعدي كوب دي مون باهيه ولا لا
3: ما نورس مش فيها لا وانا قلت لك شكيب راه مش فيها لا في الكوب دي مون
2: الماتش شنو لعب ماخذش طون جو كبير برشا هو لعب ميتون كهو لعب ميتون الاولاني في المقابله الاولانيه بعد ماخذش برشا وقت دونك هذيك هي الكوره راه هو في الميتون هذاك تحب ولا تكره الانديفيديوال برشا الطفل ماهوش كوليكتيف يعني في اللعب نتاعو
0: يعني اذا لخصوا شكيب ما يجمش جوار من بطوله تونس يطلع له نيفو مستحيل
2: هو ديجا ليكسبلوا انه توجد في بي اس جي خرج من بي اس جي نفع تونس وملعب التونسي فريق الام
0: باه اوكي خليني من الفلوس
2: وتوا
0: خليني من الفلوس انا نحب على جوار
2: عمره صغير هو
0: في اللونيفو
2: هو عمره صغير
0: 21 راه
2: تي 21
0: حمزه عبد الكريم تو طلع للبرشلونه وهو 18 سنه
2: يا حمزه
0: راه مصري خويا
2: ما تنجمش تقارن
0: مواليد 2008 حمزه عبد الكريم
2: شوف احنا رانا ما عندناش تراديسيون ما عندناش التقاليد في اللاعبين المحترفين الممتازين
0: حتى مصر ما عندهاش صلاح
2: انا ما
0: صلاح طلع بعد ما دار الدنيا الكل
2: طلعت كان صلاحك هاو
1: شكون اللي تسميه
3: ولو سامحني يا حمزه المصريين
1: في مصر سامحني شكون لو نيفو
3: مصريين
1: او نيفو
3: هما ما كانوش يحبوا يخرجوا لو سامحني ابو تريكا وصلت راه مصر عندها كاليتي وعندها ملعبيه لكن راه المصريين ما كانش عندهم العقليه نتاع الاحتراف
1: ابو تريكا حتى احنا عندنا حاتم طرابلسي خويا سامي كبار وكنت حبت عليه سامي كبار بون يعني قلت لك راه حتى مصر كيف ما عندهاش تراديسيون
3: نتاع سامي المصريين ولا يحبوا يلعبوا راه
1: البارح زين المغرب نسمعك مصر لي
2: ريكي مصر راهي كانت الاهلي راهي جمعيه كبيره بر.
1: فاهم
2: 2009 2000 على ذكر كلام ابراهيم 2009 البيدجي نتاع النادي الاهلي اكثر من مانشستر يونايتد نجيب له كره
1: اوكي معاك في الاهلي اوكي في الاهلي اوكي لكن ما يجمش يلعب في البرشلونه والريال الجوهر نتاع الاهلي
2: تحكي عليه يخرج وهما يخرجوا
3: انت مصر
1: هنا الرافد يكون بعد
3: افريك ورا بعض فيهم زيدان بركه محترف كان زيدان وزيدان هو حل الباب
1: محترف معناتها
3: زيدان هو حل الباب ميدو وزيدان
1: اي محترف في المانيا ومش في البايرن معناتها ما عادي معناتها هذاك اش قصدك
2: خير من
1: نحكي
3: اونيفو تقني محمد صلاح عمل باركور كبير
2: سير خير من مغرب خير من
1: معني زير المغرب اوكي هذيك متفاهمين فيها عندها تراديسيون زير المغرب
3: احنا سامحني حمزه احنا باب الاحتراف وقتاش تحل احنا بالحق 98
1: كيكا ولا ليه
3: 96
1: بعد خرج وقت زمير كي خرج ولا مهدي بسيمة جماعة الكل كي خرجت احنا كوقت نخزو لهم كيبات صغار ما هما فرايبورغ راهي فرايبورغ
3: وقتها ولت العقلية نتاع الاحتراف قبلهم كانوا يعني نبيل خرج فوزي يعني يتسميو فهمت اما من بعد وقتها ولت فما عقلية ولا ملاعب تونسي شوف لانه هو كيما مرة قالها رياض ابو عزيزي احنا خلعنا الباب يعني فما واحد يحل الباب فما ناس حل محمد صلاح حل البيبان وليت الأندية الكبرى تشوف هذايا كيما خرجت محمد صلاح خرجوا مرموش اللي سميته تو في برشلونه يعني تو اللاعب المصري ما حط انظار او
2: كيما المرو انا برشا احنا ما خرجناش جوار
1: كوتش مجهول عبيدي تبع فينا تحيه لي يقول لك هذاك هو خلي العيار نيفو نتاع ديفيزيون دو ماهوش تاع البي اس جي
2: اي يعني فسرت لك ما ينجمش يلعب في مع ليكيب الاولى ماهوش نيفو نتاع بي اس جي مي بقى انا نقول كيما كانت عنده العزيمة كانت عنده الشغف والرغبه نتاعو كلاعب ومشي وخلط باش يكون في بي اس جي زاده كيف كيف نتصور اللي عنده عزيمه وعنده شغف ورغبه باش انه يرجع يعمل عام عامين باهين في الفريق هذا ويرجع
3: له مثل برشا جاي كيف غير رياض محرز انت منين جاي رياض محرز جاي من
2: نادي المقاولين
3: نحكي لك هنا يعني لعبوا فما
1: لا تحكي على صلاح انت
3: لا نحكي على رياض
1: هو يحكي على
3: رياض محرز فهمت جاي يعني راهو فما برشا ملعبيه تو في اللو نيفو راهو متكسروا نقولوا تكسروا يعني راهو لعبوا في ديفيزيون
2: نجم يرجع هو
3: وبعد راهو
2: وصلناش نشوف
3: لانه الكاليتي موجوده شوف الكاليتي موجوده نقول انا تاثير انكادرومون كما قلت انت يتحسن على المستوى التكتيكي على المستوى الجماعي في اللعبه زاده لانه هو ياسر يشد كوره ينجم يرجع ويلقى كلوب باهي ويعمل كارير باهي راهو عيان
1: بالضبط نبداو بالليغا الجمعه هذه وبعد يبداو يرجعوا بشوي بشوي بقيه البطولات
2: باش ما عادش نحسوا انا نحب ترجع الكوره باش ما عادش نحسوا بالسخان مركزين مع السخان
1: اي ترجع بطولات تحس روك سي تحس روك شتي سي
2: صح
1: تحس شتي غدوة بومبي كورة في الليغا الإسبانية رافيس في مواجهة ختافي اف سي سي في مع رايو فاليكانو هذم تقريبا زوج مقابلات اللي باش نبداو بهم يا برهوم
3: اكيد يعني نحن نستناو كيما قال شكيب قاعدين نستناو في عودة يعني عودة البطولات الأوروبية ومنهم لا ليغا نحبوا نشوفوا سنة برشلونة اسكو باش يقعد في النيفو هذاك الريال باش يزاحموا ليه
1: رغم في الريال
3: رغم انه توا فما بوليمي كبير على رودري توا مش فاهمين يعني باش يمشي برشلونة ولا فهمت اكيد فرجة شوف في النيفو هذا يا برشا فرجة وتحس انك تتفرج في الكورة من غير حتى بريسيون من غير حتى شيء جوست قاعد تستمتع تتفرج في الكورة وكهو
1: بالضبط تروفي تشامبيون نهار لحد في فرنسا لونس بي اس جي اللي هز الكوب واللي هز الشامبيونا بالطبيعة ثمانية غير با تقريبا تبدأ هكا كما قال شكيب تحس الدنيا بدأت الدنيا شتية
2: يا حمزة والله بالرسمي برشا ناس اللي تحب السبور بالطبيعة مش
1: أي
2: على اللي يجي يدي فراغ كبير برشا راهو فماش كورة في
1: خلي البطولات اي
2: والله لان بيان سور الفئة معينة نتاع ناس كل واحد والشغف نتاعو بالطبيعة صح ما عند بالرسمي فاضي شغل يعني فماش يعني ابار انه تي تقلق برشا ما فماش شيء
1: في التلفزة دوك
2: الجمعة الجاية كوب دو موند خدش قاعدنا احنا
0: قداش على
2: قداش قعدنا شهر مشكور
0: شهر
3: جوان اخر
0: شهر اخر جوان
2: شهر شهر ونص شهر ونص برش
0: بالضبط
2: اللي كان تون برانسيب توا فما سوبر كوب فما حاجه
0: تبدا تتنعوش بشوي بشوي دونك الويكاند هذا عندنا الليغا الاسبانيه والويكاند الجاي بقيه البطولات يبداو يرجعوا بين الجمعه الجايه واخر الشهر باش يكونوا ان شاء الله الكل حاضرين ليغا في فرنسا البريمير ليغ في انجلترا البوندس ليغا في المانيا والكالتشو في ايطاليا والجمعه الجايه تبدا البوندس ليغا التونسيه
2: حاجه بركه البين بربي بدلونا يا ناصر الخليفي حط لنا نحي بطولة فرنسا
0: كونتراتويت مش مدلون لعبة هي
2: خلنا نحكي وإحنا بشي كونتراتويت شي خلتنا هو تو خلنا نحب نحكي يعني
0: احكي اسمع فيك هو تو اسمع فيك
2: لنا نحونا بطولة فرنسا
0: كمل قايلة
2: حطونا بطولة تالي عايش خويا حتى رجعونا الكاش وخلينا نشيخوا كورة
0: يتغشوا راهو أبو ظبي يتغشوا الإماراتيين راه
2: هاك عندهم ألمانيا
0: اي الإماراتيين خويا هما مشارين شارين الكاش وصارفين فلوسهم اش تحب تعمل معاهم
2: فما حاجة
3: ها فما علاش هو ماخذ بطولة فرنسا
0: ايكيبو
1: اخي هو ايكيبو تلعب في فرنسا شيكيب
0: اي فوالا
2: محدود
0: بالراس هي مالها تحت شعبية البين بغية بالبطولة الإيطالية مهمة برشا عنده جماهيره في تونس برشا
2: جماهيره كبيرة برشا
0: صحيح صحيح صحيح واليوم تحس حتى القهاوي كل ولد عندها اللي بي تي في أكثر من البين معناتها يقول لك خلينا نجبد تراح تراح نتاع بطولة إيطاليا كذا فوالا بطولة فرنسا ماستر للأمانة معناتها مع كل احتراماتي ما تبعتش برشا على بطولتنا زاد شوية فلوس أما العقلية هي بيدها معناتها تحس زاد شوية علينا الفلوس
2: هم عطونا ما تشويت كوب على الأقل
0: كوتشي تغشش شراء وما ذاك هو الواقع معناتها على الأقل بطولة فرنسا من الناس
2: تحت هي
0: تحت نونت تحت عم جاي نقدو عم جاي في ذات الشباب نونت
2: تحيي
0: لذات الشباب وزياد الخياري عم جاي نونت في ذات الشباب تحية للولاد الكل وتحية ليكم الولاد هاتيكم صحة شاكيب المهاوش إبراهيم السحباني تحية لخالد مرات عنده ظرف عائلي
2: كل يوم ظروف العائلة
0: اي ما نحبش لا ظرف عائلي وما نحبش نقول بتتر احتراما ليه خاطر حاجة تخصه هو عائلته ايش ما نحبش قلب الراديو ان شاء الله حد الباس فوالا هذاك شنو نقولوا ان شاء الله ذاك حد الباس وربي يفضل لك العائلة الكل خلولة الجمعة الجاية ان شاء الله تكون موجود معانا ميرسي شكيب الماوش ميرسي ابراهيم السحباني تحية كبيرة العبير تحية للنسرين للكيب الكل احنا هكا نوصل لاخر حديثنا سبوري هذا الاسبوع بعد شوية موعدكم مرحومة في الشانتي تبارك خير الناس كلها
4: حديثنا سبور مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين FM حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة شاكيب نمهوش خالد مرات محجوب العبيدي إبراهيم الصحبين مختار الترابلسي وهيثم المزي حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM حديثنا سبور مع حمزة الطياشي
5: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
5: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
4: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي انفو لاين 98 118 232
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى فيك انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
7: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب وحاير في بلا وحاير في الدباره مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لبروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زيدا اللارج شواء في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرة طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
8: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
9: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
8: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
9: أما ديما نحتار شنو ناخو.
8: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
9: إكرون سولير ب 19900؟
8: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
9: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
7: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألفو لايل 28 820 280.
11: أكسجين FM تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
12: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
13: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى 5 الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: الشاطي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صناعي، بالرخصة ولا بليش، الشاطي حكاية تتعاش.
1: اهلا اهلا على سمتكم، مرحبا بكم الناس الكل برونشي معنا تسمعوا فينا على 94.5. تحية لكل متابعين، تحية لكل مستمعين، وتحية للناس اللي توا شاد الطريق. اغلبية نصور اليوم جمعة، دونك ما يتسمى الديبيو نتاع الويكاند، دونك الناس الكل مبرمجين نتصور تبحيرة وبعد تبحيرة يمكن سهرية. اذا نحكيوا على التبحيرة، اذا نحكيوا على السهرية، نحكيوا على الصيف، ولا نحكيوا على اخر ايامات الصيف. دونك نحكيوا على اخر ايامات الصيف، خليكم معنا، نجمو نعطيكم ديستيناسيون، رغم انه اليوم في برنامج الشانت نعطيكم ديستيناسيون على الشوانت نتاعنا وين ماشيين وشنو الشوانت باش نحكيو عليها. كي نقولوا الشانت نقولوا طبعا زميلتي في البلاتو، لكن هي نوتخ ارشيتكت رؤي لعويني. مرحبا بك رؤي.
2: مساء النور الرحومه، اش احوالك؟
1: شنو احوالك انت؟
2: اخر ايامات الصيف راهو حتى سبتمبر، الصيف سخون.
1: اي فوالا،
2: مازال شهرين ونص في الصيف.
1: من اهم القواعد نتاع الصيف انك تلبس الوان فارغة.

0: احنا قلنا المرة اللي فاتت لي الالوان مربوطة بالمشاعر متاعنا، دونك اللون الاحمر مش منصوح به كان بحاجة خفيفة مثلا توش متاع
1: يعني المشاعر متاعنا اللون الاحمر متاع
0: العدم
1: اه في بالي سنتيمونتال معناتها نتاع الحب والحنان وكذا.
0: لا لا لا مش هذاك الجمله مش موضوع.
1: لا قلت بوكس قلت انت يلزم يكون الكولور معناتها للمشاعر.
0: اللون يحرك فينا ديزيموسيون معناتها مربوط بالمشاعر نتاعنا كيما اللون الازرق
1: هو تحس على الغضب اكثر الاحمر
0: يطلع الدم يطلع الدم بالبريسيون كيما اللون الازرق يخليك ترتاح اللون الاخضر يخليك تحس روحك بالراحه اللي هي الالوان المربوطه بالطبيعه
1: يقال يقال
0: اللون الاصفر والاورانجي يخدم
1: هو ديجا لازم تعطيك الفريشور ديجا
0: اه
1: ديجا البروبلم
0: انه السيجارات يخدموا باللون الازرق
1: آه وحتى تو مثلا نلاحظوا في المشروبات مثلا الياغورت الياغورت يمشيوا في الازرق الاغلبيه
0: والله ما
1: الاغلبيه ازرق واللون الازرق يعطيك فريشور تحس الياغورت بارد معناتها فوالا هذا
0: هو اللي يعطيك السنتيمون تاع تحس روحك
1: كالم ونمشيو زاد للاخضر ناتور دونك
0: الالوان الترابيه المارون الحاجات هذيك وعندنا الالوان كيما الاصفر والاورانجي كان تركز كان فما كووركينغ سبيس ولا بلاصه نتاع خدمه يقاو يخدموا بالاصفر والاورانجي خاطر هو تحفز اي هي تحفز الكرياتيفيتي في مخاخنا والاحمر يطلع الدم دونك منصوح مش منصوح به كان بحاجه خفيفه بورسنتاج
1: تحفز الكرياتيفيتي معناتها في الدار وين نجمو نحطوا الاصفر والاورانجي
0: في الدار كان عندك بيرو نتاع خدمه كان عندك اسباس باش تعمل
1: حتى في الكوجينه تولي تعرف تصنف لك
0: لا لا
1: كرياتيفيتي مش كرياتيفيتي
0: المرا بلاصت هالكوجينه
1: لا ما قلتش انا قلت باش تولي تعرف تصنف تخيل عندي زوز في البلاتو فتيات الزوز ما اكل باش نعرفوا نصنفوا احنا الرجال كانوا في الكوجينه
0: لازمها تحس روحها هكا منشرحه على التطييب
1: شو الكولورات ما صبيها في الكوجينه
0: هكا الشباك نتاع الكوجينه يعطي على جنينه كان مش جنينه راهو بالكون في دي بلونت
1: ما شنو اللي كولور تنصح بهم في الكوجينه
0: نفس الالوان الالوان الهاديه اللي تخليك تحس روحك كالم معناها
1: هاو عاد تستعمل لك حل مثلا
0: انا ما نحبش لك حل انا واحده من الناس ما نحبش لك حلو حتى كان باش تخدم به يكون توش صغيره مش فريمون فاسات كامله كحله
1: تكنيكمون ولا سانتيفيكمون بارلون
0: يصغر الاسباس
1: يصغر الاسباس
0: يصغر الاسباس اي
1: مي ديما يقول لك لا كلاس ديما في النوار
0: اي هو
1: يسري يعطيك
0: في نفسك عاد لا كلاس شنو
1: والله حتى في الكوجينه كتاب تو مثلا كي نحكيو على الرخام الجرانيت نحكيو على الكورتز نحكيو على كولوريت النوار
0: تاخذ بلان دو ترافاي رخامه ما مش تعمل فساد كامله نتاع كوجينه كحله
1: بون كي تبدا بيضه ولا الرخام اكحل سامخش
0: تعطي حاجه هذه حاجه ستيل مودرن برشا هذا ستيل تعطي حاجه مزيانه
1: لون الابيض تو ولا دارج برشا في الكوجينات
0: الابيض الكريم الفانيل البيج معناها من الابيض للبيج حتى درجات نتاعهم مع الرخام يبدا مزيان بلون في توش تاع جولد هكا اصفر الالوان الفاتحه ديما مزيانه والالوان الترابيه اللي تخلينا مرتاحين مع
1: الروج في الدار
0: لا ما يعملوش كيفي
1: حتى بلاص
0: برشا روج في الدار تنجم تعمل روج اما توش معينه توش صغيره كوسان حاجه
1: والبيوت تاع الصغار مازلنا بالكونسيبت نتاع بيت الاولاد بالازرق
0: وسبايدر مان
1: وباربي ومغادي روز
0: لا لا نفس الديماخ جوست مع مثلا الصغار تلقى فيها مثلا الزينه نتاع دبدوب نتاع ديسان انيمي
1: كواتروات تتعلق
0: هكا غاز يبدا الدرجات نتاع الغاز الطفله مثلا الفير للطفل معناها مش كيما قبل تلقاه سبايدر مان ولا هكا تلقاه تصويره تفجع كي تدخل تراها
1: صحيح صحيح ساعات تحسها مع احتراماتنا بالطبيعه تحسها مجزره روز
0: اي هي شنو
1: خاطر الجزار يستعملوا لون الروز شنو اللي تشبك بهت الكولور نتاع الجزاره ولا ساعات المشوه تلقاه روز
0: مش كنت تقول لي احمر بكري
1: لا احمر اي كومبري معناتها فما الروز هذا برشا يستعملوه
0: الجزار غوز تحسني على ما نشريش اللحم
1: ابارامون جمله ما تعرفش تمشي ما تمشي جمله الجزار
0: تشري تقدر سوم الكيلو لحم
1: شنو اللحم بالضبط تحب فما ال 45 فما ال 40
0: العلوش
1: العلوش يظل 48 توا يخدمها والله ما عنديش السم بالضبط اما تقريبا هكاك نعرف اللي هو ليه اكثر اكثر اكثر شمريني انا اكثر برشا وصل تو نسالوا الشيخ قداش كيلو علوشه 60 وصل 60 دينار وصل
0: لا انا لا انت نمشي نشري
1: لا ما نمشي الجزاره كمان
0: والله ما نفكرش
1: معناتها عندنا قبل دوره المرشي نمشي الجزاره
0: هو الاوبجيكتيف نتاع
1: ما تمشيش تاكل مشوى انت ما مشيتش مشوى
0: مانيش يا مغرومه باللحم
1: هي مشوى مشوى كمان
0: المشوى نتاع تتحط لي في الدار
1: نتاع معناتها العباد تسمع فينا تو برشا منهم في الصيف في العشيه مخر يمشي يعملوا مشوى
0: انا نحب الدجاج
1: دجاج
0: اي انا نحب الدجاج
1: يمشي يعمل مشوى فيها دجاج شنو المشكل فما طب ولا هو يعمل كل شيء
0: كيف عندي سنين ما مشيتش كان يحط لك خبزه تابونه وسلطه مشويه
1: فوالا دونك سي بون
0: عندي سنين ما مشيتش في ثنيه تونس
1: خوك اللي يسوق بيك هو بيك هز وقول هز المشوى
0: الله لا يفرح
1: فوالا دونك الناس اللي تسمع فينا تتابع فينا في برنامج الشانتي متواصل معاكم باش نحاول يكون الشانتي لايت اليوم باش نحكيو شويه زاده على مره اخرى على الكولور باش نحكيو على التوندونس في الفساد نتاع الديار الجرده الناس اللي عندها جرده والناس اللي ما عندها

0: سباس نتاع جده شنو تجم تعمل في دارها، باش تعمل تي سباس على الاقل يكون في وسط روح نتاع الطبيعه، خلينا نقولوا بلاصه نتاع كومفورتابل فالاي
1: زين نسميوها احنا،
0: يرفه عن نفسه فيها حتى ولو تكون مش عارف زوز متر على متر ونص، معناتها تجم تكون سباس صغير على الاخر نجم نقاو شوا وبعد شويه رؤيه تجم تعطينا الافكار بطبيعه. سينو نستسمع فينا 31 10 8 زين، تحبوا تدخلوا معنا خليكم برونشي في برنامج الشانتي، نرجعكم جوست بعد شويه.

0: صدقنا في بنزرت وما عرفتش تختار.
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: اسنان يعني وتعب على الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بيجو تونيزي. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
7: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيه تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعناكم في برنامج الشانتي، مازال متواصلين معاكم الناس اللي تسمع فينا تابع فينا. دونك نحكيو مع نوتر ارشيتكت رؤي العويني. دونك مدام رؤي، اليوم باش نحكيو على الجردة. برشا عباد تقول لك انا مانيش قادر باش نعمل دار فيها جردة، ولا نسكن في وسط عمارة، ولا نسكن في وسط حومة، دونك ما عنديش الاسباس
2: ولا نعمل فوق. تلقاه بيني فوق شكون
1: ولا فوق شكون اكزاكتومون، يقول لك اسكو نجم لي ونعمل جردة، بمعنى جردة، والا جوست نعمل اسباس نتاع فيراندا وكهو معناتها، ولا باركون وكهو. دونك اسكو فما افكار اليوم انه في اسباس صغير نجمو نعملو جردة صغيرة؟
2: بتحكي جردة جنينة معناها بغازون والا دي بلانت، خاطر نجمو نمشيو توا في تواتور فيجيتاليزي، معناها نمشيو نقدمو شوية
1: باه ناخذهم زوزة.
2: نجم تعمل جنينة فوق دارك، بيان سور هذا لازم يكون معاك انجينير، معناها باش تقرا حساب لي طونشيتي وكل شيء،
1: اهم حاجه هي
2: والبوا، معناها تكون الدراسه معناها موجوده. سينو
1: حتى ولو اسباس صغير معناتها يلزم دراسه
2: بطبيعه ديما، وين عندنا لي باكا فلور اللي نعملوهم في السطح، والا
1: هي اهم حاجه الماء، مشكله الماء معناتها
2: الماء وحتى البوا، مال التراب وال
1: صحيح شعمل بوا زايد
2: البلانت، هذاك بوا زايد عدل. دونك هذا نبداو نقراو الحساب في الدراسه نتاعنا. سينو اللي عنده دارو حاصله سامحني، يبدا عنده مثلا بالكون والا سطح، ما عندوش بالكون، دونك عنده يسكن الفوق ومن بعد هيك دروج يطلع سطح. البالكون هذاك ينجم يعمل فيه محابس، ينجم يعمل فيه لي بلانت اللي يبداو معلقين في الحيط، دونك يجي الحيط نتاعو يعمل فيه كله بلانت.
1: بلانت تحكي الشعبات،
2: شعبات شعبات هذيك ولا انواع دي بلانت اخرين، ويعمل فيهم، يعمل قاعده هكايا باللوح، تبدا مثلا البنك هذاك نتاعنا باللوح كيما نعملوه في الجاردان، يبدا مبني هو يعمل،
1: فمش كون يعملوه بال نسيت اسمهم، المهم اللوح هكا اللي ريسيكلي معناتها يعملوا ريسيكلاج ويقصوا ينحيوهم البلاتات، فوالا لي باليت البلاتات تاع اللوحه
2: دوك تلقاهم في البحر،
1: بالضبط ينحيوهم ويعملوا منهم هما،
2: يعمل هو بلاصه يقعد فيها تبدا مرتاحه، يعمل باراسول، ينجم البالكون تاعو يسكروا مثلا يكون فيه دي كلوسترا ولا لي بغي سولي باش يسكروا على الشمس، ولا الا كاريمون يعمل له فيتراج، دونك يبدا الومنيوم فيتراج باش ينجم يستعمله في الشتاء، ويعمل فيه قاعده مزينه باللوح قدامه طاوله تبدا مرتاحه دو تيل فاسون انه تنجم تتحرك، معناها تنجم تتعدل للدار نتاعك، ويزرع لي بلانت تلقى حيط كامل فيه دي بلانت، يدخل الكليراج، يدخل الليد لي بروفيل الليد في الحيط نتاعو، دونك هكا تولي عنده قاعده مزيانه، ينجم مثلا كي يبدا ما عندوش اسباس التيراس نتاعو تكون اسباس كوانتاك قهوه والا تاع سهريه في الليل والا تاع شقان فطر في رمضان
1: مثلا. قداش المتراج مينيموم؟
2: مش مينيموم، هو فما كل مساحه نتصرفوا بها،
1: مثلا باركون صغير نجم نخدموا فيه،
2: المهم عندنا الاسباس باش نتعدى،
1: ديما الباساج اهم حاجه،
2: الباساج مثلا مشي يتعدى واحد 60 قديش
1: 60 سنتي
2: والا 60 سنتي 90 سنتي كان عندنا الاسباس، المهم نقراو حسابنا في الباساج. انت باش تبدا قاعد لازمك تقوم وتمشي تتحرك، واللي معاك ينجم يقعد،
1: واضح.
2: المهم ما عندناش مساحه معينه، هو بالعكس معنا باش نتصرفوا بالمساحه اللي عندنا، دونك لازمنا التيراس والا البلكون والا السطح اللي عندنا لازمنا نخلقوا فيه اسباس كاينه جنينه في وسط دارك.
1: باهي اليوم كي نحكيو على الكوان هذايا منصوح به في الديار،
2: اكيد باش تتفرهد، اكيد هذيك التنفيسه نتاع الدار بالطبيعه،
1: معناتها كونك تسكن في سطحومه ولا تسكن في عماره ما يمنعش انك تعمل الكوان،
2: ما يمنعش انه تعمل الكوان تاعك انت، عباره انت جبت الجنينه وجبت الطبيعه لدارك انت، دونك هذاك الاسباس اللي هو خاص بك انت،
1: مهم جدا. وديما نعرفوا نختاروا لي بلانت، انا اللي يكبروا انا ما يكبروش برشا، انا اللي عروقهم تتمد،
2: اكيد شو نتاع لي بلانت ما بتبيعها مثلا،
1: لازم انسان على الاقل يفهم فيها،
2: هذاك شكون يفهم في لي بلانت، وبتبيع نوع لي بلانت واللي يعيش البرة واللي يتحمل الشمس وكيفاش باش يتسقى وكل شيء، ولازموش بوا يكون رزين برشا، وحتى الموبل مثلا ما لازموش نرزنوا ياسر على البالكون تاعنا، دونك شو نتاع الموبل مثلا لازم تكون حاجه خفيفه
1: في اللي جاي، واضح،
2: حاجه خفيفه وي.
1: سينو فما جرد اللي عملوها
2: بروتكسيون من الشمس،
1: بروتكسيون شنو؟
2: مش الشمس لينا نحن،
1: لينا خاطر بالعكس الجر واللي بلانت يحبوا الشمس،
2: فما شكون يحب الشمس، فما شكون يحب جوست الضوء تاع الشمس،
1: مش الشمس محارقة،
2: مش الشمس. اما انت باش تستعمل البالكون تاعك نجمش تقعد فيه مثلا في الصيف نص نهار تقعد في البالكون، دونك انت ماذا بيك اسباس تقعد فيه في كل وقت، صباح تعمل فيه قهوه، العشيه، في المغرب تقعدش تستنى الليل، دونك ماذا بيك تعمل بروتكسيون للشمس تاعك، تعمل لي بغي سولي، تعمل لي كلوسترا، تعمل مشاغبيه، تعمل حاجه معناها ستيل اغابيسك، تعمل حاجه
1: فا رويال
2: انت والماتيريال باش تخدم به
1: ما تنجم تكون غير مكلفه
2: تنجم تكلف حتى شيء لا تنجم تكون غير مكلفه بحاجه بسيطه كما قلت انت باللوح نتاع تعمل راسك نتاعو ينجم بو مثلا العيله يعمل البريكولاج
1: بالضبط
2: يصنع هو الكرسي يصنع هو الطاوله كهو مش حاجه مكلفه ياسر نجم تتصرف
1: تعطي غازون جوست على الكولور باش تعطيك
2: حتى نقولوا احنا باش مخاطرين نحكي من بكري الومنيوم وفيتراج بريسوليت نجم تتصرف حتى تكستيل نوع نتاع قماش يبدا مزيان يتحمل الغيوم تاع الشمس تشوف كيفاش عرفتهم تلقى تكستيل طوندو هذاك تبدا باراسول يعملوا في جنب نجم تعملها انت تتصرف بها في البالكون تاعك المهم تكون فما بروتكسيون من الشمس
1: بالضبط كما القماش اللي نلقاو ساعات في البحر زاده في اللي كابان يحطوه ابيض هكا
2: هذاك تنجم تعمل بها تنجم تعمل بها البالكون تاعك
1: هو اللي سيم تاعو جوست على الشمس على المعطى الظل باش يظلل لك وكهو
2: فما كالبروتكسيون من الاي في وكل شيء من دونك فما البروتكسيون الشمس
1: واضح باه فما اللي جاردان يتعملوا وسط الدار
2: لي جاردان ديفير
1: جاردان ديفير
2: هي فيلوسوفي جابونيز هذايا
1: اللي هي تعتبر معناتها شويه بورجواز الحكايه
2: اي ما مزيانه برشا اللي عنده الامكانيات ويقرا له حسابه في الاستيماسيون تاع البروجي من ليتود من الاول حاجه مزيانه برشا تخيل انت عندك جنينه في وسط دارك
1: ولهنا نحكيوا على لي بلونت زاده اللي يتكيفوا مع الطقس والنقص نتاع الضوء في وسط الدار
2: هي كيفاش راه فيها ضوء معنى انت تنجم تعملها دال فيتري
1: دونك تطلع واحدة جردة
2: تنجم تنجم عبارة وسط الدار ريتو وسط الدار نتاعنا تاع قبل فيه كالوسطية هذيك
1: صحيح منشر احنا نقولوا لها
2: المنشر الوسطية دونك هذيك تنجم تكون وانت في وسط دارك فما اسباس كله فيتراج تحل الفيتراج نتاعك تدخل تلقى الجردان نتاعك السقف نتاعو ينجم يتحرك معناها يتسكر ويتحل وينجم يكون فيتري
1: لهنا تنجم تكون مكلفة شوية
2: مكلفة أكيد.
1: خاطر
2: أكيد.
1: أول باب لازم نركزوا برشا برشا على التونشيتي خاطر لهنا نحكوا على تراب فوق الدالة
2: أو مال المطر اللي باش يدخل
1: بالضبط والليفاكياسيون تاع الماء
2: نقراها حسبها من الأول من ليتود من الأول كيما نعملوا الصالون كيما نعملوا الكويزين
1: حتى الفوا لازم يكون الإنجينيور معناتها
2: بوتون
1: اللي هو يقرا حسابه على البوا خاطر تحكي على سور بوا باش يقعد فيكس موجود في البلاصة هذيك تصور التراب واللي بلونت والماء
2: باش تكون عندها غزاف نتاعها دونك احنا كي باش نعملوا ليتود نتاعنا ولا ليزيسباس معناها كيما الكوجينه وكيما الصالون باش تقرا حسابك في الجاردان هذاك من داخل.
1: وفما عباد كيما قلت انت يعملها فيتري باش على المطر ما تدخلش ديريكت وفما شكون يعملها
2: فيتري فما شكون يعملها تتحرك دونك فيتري وتنجم تتغطى فهمت كيما ستيل بغي سولي
1: فما شكون يخليها محلوله ديريكت معناتها ما يقلقوش شتاء صيف معناتها
2: محلوله ديريكت وقتها نقراو حسابنا بروتكسيون من الماء تاع المطر وين باش يمشي فهمت
1: بالضبط ايفاكياسيون تاع
2: الماء باش ما تدخلناش الماء تاع المطر
1: فوالا وفما شفنا احنا مره كنت اتذكر بشير بن صالح بزيت كويزين خدمين جاردان ديفير في وسط دار عملناها كلها باللوح معناتها الدوائر نتاعها كلها لوح مزينه على الاخر معناتها تصور روحك انت في اسباس لوح وتدخل الجاردان معناتها فريمون تحس روحك في غابه في فوري
2: تحس روحك في الجاردان جابوني تاع مون بليزير
1: اكزاكتومون
2: قاعده تدور في جنينه ولا في بار
1: وهي تحسها جابوني تحسها شينواز زاد يستعملوا يعملوا برشا معناتها الازياتيك
2: هي فيلوزوفي جابونيز
1: جابونيز
2: هي فيلوزوفي جابونيز معناها هذايا الفكره معناها جايه من عندهم هما بعد اكيد تطورت معناتها تطورت
1: تصور ممتعة جدا كديتونت معناتها تصور العباد تنجم تقعد
2: كاني مشيت قعدت في غابه كاني قعدت ما نعرفش انا في
1: معناتها الراجل ومرته تطلع شويه كونسيون واحد مني مسكر على روحه في الجرده
2: شو مخه
1: انت يا اخي ما ديتونت شنو ديتونت قاعده كيك في امان الله ويمشي
2: شيء علاش ربط المشاكل والراحه
1: مش مشاكل مش مشاكل تنسيون تنسيون
2: علاش ربط التنسيون بالمراه معناها هي المراه راحه
1: نفسيه شفت انت قداش فيمينيست مدام رؤي انا قلت المراه ولا الراجل انت نقصت على انه انا قلت المراه ما قلتش كان المراه يجب يكون الراجل غشش المرأة تحب
2: انت تلعب على الكلام واش طلعني
1: غلط ماني نجمو نرجعوا للفار عندنا المخرجين نتاعنا نرجعوا للفار قلت المرأة ولا الراجل كي تطلع طونسيون يلقى وين يمشي
2: مش مشكل خليني نجم نكاور نواصل نكمل عرفتك نكمل قلتها بالغلط
1: ولا دونك كوان باهي هو
2: نجم تدخل فيه الماء زاده دونك
1: تنجم مثلا
2: في نافوره في كاسكاد في شلال دونك تنجم تدخل الليمون تاع الماء وقتها راحه
1: نفسيه فما حاجه اخرى مهمه
2: وقتها كي اللي يتعارك مع المدام راحه نفسيه مش نورمال
1: يتعارك مع المدام ولا ركزوا على يتعارك مع المدام هي قالتها مش انا قلت
2: يشلل الوجه
1: لا فما حاجه ما اهم يمكن وقت اللي تبدا عندك الصغار كي تبدا المراه ولا الراجل ينظفوا في الدار ولا يمسحوا في الدار ولا
2: نجم يكون
1: يحصروهم في الجرده
2: فما شكون يخدم تلقى ديما تيلي ترافاي دونك تنجم تكون كومونتا خدمه
1: مزيان على الاخر. انا نتصور معناتها الاحساس كانك تقعد في جردان ديفير هذه معناتها الجرده اللي هي بمعنى مش ارتيفيسيال معناتها اللي بلانت فيوسها ارتيفيسيال اما هي جرده ارتيفيسيال خاطر انت عاملها وحدك في وسط الدار اما هي من داخل ناتوريل معناتها اللي
2: بلانت هي فيلوسوفي جابونيز معناتها اسمها بيوفيلي انك تدخل الناتور للاسباس نتاعك دونك انت عباره
1: مكلفه كمان
2: مكلفه اكيد اكيد
1: مكلفه مكلفه أكيد مش عملها هي بالذات مكلفه
2: اكيد مكلفه باش تقرا معناتها من اللي تملو
1: بالضبط اي بالضبط سينو معناتها اليوم الانسان اللي عنده جرده دار عنده اسباس نتاع جرده
2: ولا تراس سطح معناتها سطح نجم تعمل فيه ستيل بيرغولا اللي حكينا عليهم قبل
1: اي اللوح هذيك
2: لوح وتكون مغطيه مثلا كلها لوح والا لوح ومعها تكستيل اللي حكينا عليها ويكون اسباس مثلا قدامه لي بلانت اسباس مثلا يرتاح فيه تقعد
1: واضح باهي. فما سؤال مهم جدا انا حكيت مع شكون من مواطنينا بالخارج قال لي فما غلطه تعملوها ديما في تونس
2: اللي هي
1: في البني اللي هي تحط الجرده قدام الدار
2: غلطه بيفسر لي ايش معنى غلطه
1: تفسر هو حسب الكونسيبت اللي في فرنسا يقول لك تدخل من الطريق الرئيسي للدار تلقى باركينج دار وراها الجرده يقول لك عمرك ما تعمل فساد متاع دارك هي على الجرده معناتها علاش على خاطر الجرده هي مجعوله باش تخليها حاجه انتيم ليك انت باش تبدا التالي عندك الاسباس محلول ومسكر ليك انت وللفامي نتاعك ويكونوا معناتها الصغيرات كل شيء كوفير بانه ما عندهمش طريق قدام ما عندهمش باب الشارع دونك الجرده ساسار ريا اني انا نعمل جرده بالكونسيبت انه العبد يدخل
2: الضيف
1: يلقى جرده قال شنو معناتها كدار قدامها جرده قال لك ليه راه الجرده هي حاجه انتيم للفامي اقبل معناتها للضيوف دونك وصحيحه كي تركز انت توا في الـ في الـ في الاوروب ولا حتى في امريكا تلقى فما جرده القدام معناتها شويه غازون مي وراء الدار تلقى كل شيء تلقى المشوى تلقى البيسي تلقى الجرده تلقى الشجرات تلقى معناتها اي حاجه معناتها فيريمون كبيره تلقى ديما الدار هي المقدمه اكثر على الطريق جوست القدام الدار حاجه خفيفه كاين تاع شويه غازون باش وين تقف بالكهرباء ولا وين لونتري شويه للدار كي اما جردان جردان تتعمل وراء الدار يقول لي انه في تونس العكس ديما تلقى جرده طويله تقعد 4 ساعات تحت دارك
2: هي فيلوسوفي معناها
1: بالضبط
2: كل واحد كيفاش يخمم ساعة نجمو نعملو جنينة القدام وجنينة التالي وحاجه اخرى تدخل فيها لوريونتاسيون لي بياس نتاعنا
1: كيفاش
2: مثلا انا جنينة نتاعي مثلا لي بياس نتاعي مثلا كيفاش السيناريو نتاعي انا ندخل نلقى فما شكون يحب الكراج نتاعو من الاخر فما شكون يحب الكراج نتاعو من الاول فما شكون يخمم يقول لك انا مثلا مع الحس نتاع الشارع وكل شيء حب دوب ما ندخل من باب بدار ننسى جوج ما نتاع
1: الشارع بعد داري على الشارع على الماكسيموم
2: بعد داري على الشارع يا خما الاسباس نتاع جنينة نحب ننسى جوج ما نلقى فونتين نلقى نافوره نلقى شويه فيجيتاسيون نحس بالانشراح وانا داخل الدار ندخل للدار نتاعي بعد عندي الصالون تاعي هذيك عندها جنينه الاخرى اللي معاها الاكستنسيون تاعها
1: اكزاكتومون قال لي هو حكيت الصالون قال لي
2: بيسين وما تبع البيسين
1: تحل دارك التالي معناتها البلار والبيفيتري هذاك الكل يتحل على بيسين ولا على جاردان في الاخر بكل والسورتي معناتها انت كي تخرج مثلا مش تقعد معناتها مرتاح
2: زون انتيم جينيرالمون البيسين والبيسين ولا ميناجمون اكستيريور نخدموه مع الصالون والصالون مع لوريونتاسيون والتيران شنو يعطينا
1: داكوغ فهمت حتى اغلب الديار في تونس
2: يعني
1: اغلب الديار البيسين قدام الدار يتحط
2: ماهوش اغلب الديار اللي عندنا
1: اغلب اللي دخلت لهم البيسين ديما تلقاها قدام
2: عندنا دار توا نخدم فيها البيسين نتاعها التالي اما فما جنينه القدام وفما جنينه التالي
1: بون جينا دايره
2: سيرة فيها في سيناريو كامل مثلا عندك صالون مع التيغاس نتاعو تهبط من التيغاس باش تلقى البيسين باش تلقى الكاسكاد كاينه مع البيسين باش تلقى التيراس اللوطانيه اللي تبع البيسين اللي فيها الكراسي وكل شيء وباش تلقى لاميناجمون اللي يخلي البلاصه باش تعمل فيها
1: معناتها لي دو كافيزابل معناتها
2: ما فماش قاعده هاني قلت لك ما فماش قاعده الحكايه الكل حكايه لي سباس كل اسباس شنو هي الحاجه اللي معاه مثلا انت كان جاتك بيت النوم على لونتري مثلا جاتنا البون اورينتاسيون في لونتري وجات عنا بيت النوم علاش ليه بيت النوم ما قدمهاش جنينه هي زاده
1: مثلا معناتها كي تحب فوالا
2: علاش هي زاده ما قدمهاش الشجره تخيل روحك انت صباح عندك شجره فيها عصافر فما ريحه نتاع المزيانه نتاع النوار دونك ماهيش حكايه قاعده اسكو جنينه من تالي ولا جنينه من قدام ترى شنو هي يعطينا الريكلومونتاسيون تاعنا قداش باش نبعدوا على الشارع وعلى الجار زاده هي اللي تتحكم فينا وكل بيس مثلا الصالون وين جات كيفاش باش نخدم البيسين حتى البيسين بالاورينتاسيون راه
1: ابا
2: اكيد انا البيسين نتاعي نجمش نجي نحطه في بارتي عندي جيران طالعين منا ومنا في بارتي ما تخلطلوش الشمس شتولي صبخه
1: وي
2: دونك لازمني نقرا حسابي البيسين زيد لازم تخلط لها شويه شمس والشمس اللي مش تحرق تاع العشيه
1: شمس العشيه لا
2: الشمس اللي تغرب فيها الشمس
1: اي ولا بون مهم جدا
2: الحكايه الكل مربوطه بالشمس
1: معناتها كل شيء في ايتود
2: هي ايتود نتاع التيران الفوق نتاع التيران قداش باش نبعد على الشارع قداش باش نبعد على الجيران كيفاش باش نعمل الاسباس نتاعي حسب لوريونتاسيون وين باش نحط لي شامبر وين باش نحط الاسباس جوغ نتاعي الاسباس جوغ نتاعي كيفاش باش نخدمو تيراس كيفاش باش نعملها مع الصالون بيسين باش نحطو باش نبداو نكملو معناتها البيسين مع التيراس نتاعو فيها البارتي نتاع الدوش فما شكون يعمل بيسين مع دوش البرا باش يدوش
1: البرا اي سيور برشا برشا يعملوا هكاك يقول كل شيء برا
2: ما يدخلش للدار بال و... كل شيء فما شكون يعمل لك كوجينه صغيره البرا مثلا يبدا جراج يبدا ابخيم تاع جراج ومعاه كيتشينات باش يشوي فيها وكل شيء فما شكون يعمل لك ستيل تاع مناج صغير كان عنده برشا صغار في الدار ولا حتى ما عندوش برشا صغار دونك تلقى معناها
1: دي سايبك شويه تولي ديزني لاند و...
2: يعني
1: ماشي واحده دونك خلينا حد جردان خلينا حد جردان
2: جردان نصرفوا بالعنب بالمساحه اللي عنا نصرفوا بالبلانت باللي نجموا المهم نعملوا قاعده مزيانه
1: واضح واضح شكرا لك رضخ ارشيتيك تعطيك الصحه دونك مهم جدا انه يكون عندنا كوان في الدار نتاعنا مهما كانت الدار ومهما كانت التكاليف نتاعو خاطر مش مهما كانت التكاليف معناتها مش مفروض انه تكون حاجه غاليه برشا تجم تكون حاجه ابابخي مي توفر لنا كوان على الاقل نتاع ديتون خلينا نقولوا باش يتفرد فيه
2: اي نتصرفوا باللي ماتيريوم نتاعنا
1: فوالا فوالا ميرسي بوكو رؤيه مازال متواصلين في برنامج الشانتي الناس تسمع فينا تابع فينا خليكم برونشي ما تبعدوش البعيد هنا راجعين

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلانس بلس. كونفورت ديكسيلانس بلس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلانس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلانس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلانس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلانس بلس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 293 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
4: يا ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
3: السبت 15 أوت 2026.

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا جينا، مقاول ولا صنيف، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تعرف.
1: مرحبا بكم من جديد متواصلين في برنامج الشانتي، تحية للناس الكل اللي تتابع فينا. تقريبا 25 دقيقة الناس اللي تسمع فينا وفي الطرقات، نقول لكم ديما سيسوا رواحكم واحدة واحدة، خذ تربي الناس الكل توصل لبلايصها. نحاولوا ديما ديما ديما نحترموا إشارات المرور وطبعا تعليمات عوان المرور الموجودين على الطرقات نتاعنا. راهو السرعة اللي باش تزيدها ل 20 و 30 كيلومتر في الساعة و 50 كيلومتر في الساعة ما عندها حتى إضافة في الوقت اللي تجم توصل فيه، على خاطر تجم لا قدر الله عليك تكون خطر كبير على حياتك وعلى حياة الناس اللي موجودة في الطرقات. سيسر احنا حتى ولو مروح من البحر، حتى ولو مزروب هالدرج ودرجين، ما عنده ما يجم ينفعك كي تبدأ تجري. سينا شنا كملوا مع نوتخار شتاكت رؤية العويني مدام رؤية، نحكيه طبعا على اللي سال دوبان، نحكيه على هي بالاسم ولا تسال دوبان
2: بيوت البانو،
1: بيوت البانو اما بالاسم ما عاش فما بانو وطبعا تولت كلها دي دوش، الأغلبية العباد ولت تعمل دوش توا.
2: دوش على الإيطاليان.
1: على الإيطاليان هو تركش.
2: تندانس.
1: هو التركش في وسطه والتركش.
2: لا هي ركشة في البانو.
1: والله صحيح. لا توقعوا عملوا لا كومبينيزون.
2: تقعد قاعدة تقعد فيها.
1: هم عملوا كومبينيزون توا، شو ولات؟ ولات العباد تعمل التركي، معناتها الحمام التركي، اللي هو فيه قاعدة، معناتها قاعدات في وسط الدوش، دونك يدوشوا ما عادش بالواقفة، بالقعادة ما عادش بانو زاد أون ميم تون.
2: هي تقعد
1: عادة كده يعملوا رخامة ولا يعملوا
2: تقعد بانكيت، معناها في وسط الدوش باش تقعد بيها، هذه الكل حكاية. هي تندانس معناها دوش الإيطاليان، معناها في وقت من الأوقات تندانس.
1: مش بيقولوا تركش
2: شنو
1: تركي، معناتها حمام تركي.
2: هو الحمام التركي الحمام كيما تراه في المسلسلات تاع حريم السلطان، كان الحمام حمام عرفت.
1: اي ما تو الأغلبية ما يقولكش إيطالي على الإيطاليان، معناتها يقولك
2: مش مشكل التسمية، معناها مش دوش بيه.
1: كل واحدة اللي يحب روحه سلطان يقول له، تركي شو يحب روحه امبراطور ولا
2: قيصر.
1: قيصر فوالا فوالا قيصر يقول ايطالي. سينا قداش يلزمنا من بيت بانو في الدار مينيموم؟
2: اوكي.
1: وكي نعملوا اسكو البانو والا الدوش فما افيكاسيتي في الحكايه ولا
2: هي ما فيهاش قاعده؟ انت واش نيا تحب في العاده، معناها كيفاش انت تعمل الدوش نتاعك؟ اسكو تحب دوش بالواقفه وانا تحب البانو نتاعك عندك الروتين نتاعك تتعبي البانو، دونك زوز يمشي وما فيش
1: تبذير نتاع مياه. هذا
2: تبذير نتاع مياه
1: برشا بانو كانش باش نقول يدوشوا في عيله كامله، زاد مش باهي ولا حتى صحي مش باهي يدخلوا ولا يخرج
2: وقتها نحكيو على
1: حمام، باش نربحوا
2: وقتها نحكيو على حمام.
1: دونك خلينا في الدوش،
2: شكون يعمل حمام تلقاه عامل دار سوسول نتاعو، دونك يعمل حمام
1: بمعنى الحمام بالفابور
2: هذاك. حمام
1: حتى لاحظت فما
2: سونا حمام
1: اكزاكتومون تو ولات ارتيفيسيال البخاره تاع الماء، مش بمعنى ارتيفيسيال ولات فما ديكابتور، انا شفتها مره في حمام هذايا معناتها بريفي معناتها يتسمى تركي حمام تركي. البخار ما عادش كما قبل لك النحاسه
2: والحطب
1: تسخن النحاسه لا يعملوا ديكابتور ويعملوا بحاد شاب صغار تقام مع القيم، كل ما تبرد شويه البيت نتاع السخونه هذيك يلانسيو وحدهم الفابور
2: تعاود باش تعاود تسخن
1: يخرجوا فابور. دونك فيزابل انها تتعمل في الدار الحكايه انك تنجم تعمل
2: تغطيه تاع حمام، شكون هاني قلت لك يبدا عنده سوسول يعمل فيه بارتي تاع حمام.
1: دونك الدوش قاش يلزمنا من دوش في الدار؟
2: باهي نمشي وتويكا اول حاجه عنا سويت بارونتال اللي هي البيت نتاع لي بارون، دونك سويت هذا باش تلقى فيها الشامبر برينسيبال، باش تلقى فيها الدريسينغ نتاعنا، باش تلقى فيها بيت البانو. دونك هوني فما شكون يحبها كبيره، فما شكون معناه هو شخصيته يحب بيت بانو كبيره، يحب فيها بانو، يحب فيها معناه يحبها واسعه
1: واسعه بيت البانو واضح.
2: فما شكون يحب يقول لك راني نحبها جوست معناها نحب دوش نحب معها الكوفيت معها البابو.
1: يقال انه سال دو بان من اكثر البلايص اللي تتصرف عليها في الدار.
2: اي الفينيسيون اكيد ليكيبمون سانيتير ولي زاكسيسوار
1: يقول اغلى البلايص اللي تتكلف في الدار هي
2: اللي عندك الغوفيتمون في القاعه لازم يبدا اونتي ديغابون ما يزلقش، عندك الغوفيتمون في الحيط عندك
1: السقف يبدا طالع
2: السقف، عندك البلافون لازم معناها يكون ايتونج على الماء
1: على الميديتي وعلى الماء
2: كل لازم يكون ايتروفيوج، عندنا الكليراج معناها لازم تقرا الكليراج نتاعك مع الميروار مع الدوش مع
1: مع ليزيليمون مع كذا مع البلار، يعمل برشا البلار معناتها في وسط البلاريزم يكون
2: مع البلار فما لينيش فما شكون يعمل لينيش ولينيش هذاك يبداو بالضوء دونك لينيش باش تحط فيهم شامبوان والحاجات نتاعنا والحاجات هذوك الموبل معناها يبدا سيسبونتو هذاك اغلى الكوفيت تبدا مثلا معلقه زيت هي
1: معلقه ولا انتجري في الحيط تولي
2: انتجري دونك الشوا نتاع ليكيبمون سانيتير والغوفيتمون هذاك اللي فيه يفرق فيه الفلوس سينو حكايه البانو ولا الدوش ما فماش قاعده راه معناها انا كارشيتكت ما نختارش اني بانو ولا دوش ساعات تحكم فينا المساحه
1: انا
2: ساعات المساحه ما تخلينيش اني نعمل بانو
1: لوجيك هكاك اما سمعت برشا عباد يقول لك عملت بانو اول ما بنيت الدار بعد كسرت ورجعت دوش يقول لك في 10 سنين ولا 15 سنه ما نبعبيته مره خاطر يمكن الزربه ولا
2: الزربه انه دوش فما شكون يقول لك اعمل لي انا في البيت نتاعي سويت بارونتال نتاعي دوش يبداش كبير برشا اما السال دو بان اللي هي للدار الكل وللبيوت الكل نحط فيها بانو يقول لك اوموا اعمل لي بانو في الدار نهار اللي نحب نعمل بانو وتعمل لي دوش دونك حكايه البانو ولا الدوش مربوطه بانت شنو تحب ماهيش فماش قاعده اسكو لازم تعمل بانو ولا دوش انا ديما
1: نحكي على زوز مينيموم انت تحكي
2: اي ماذا بينا زوز ماذا بينا زوز وهوني زادا يفرق زادا البيتش نتاعنا اللي
1: بقى عندك
2: هو ماذا بينا زوز ماذا بينا زوز خاطر تقوم الصباح باش تتعطل مثلا باش تغسل وجهك ولا باش تعمل دوش وكان عندك برشا صغار باش تتعطل شويه في الوقت دونك ماذا بيك ديما عندك زوز اما اللي ما عندوش الميزانيه نتاع زوز يمشي في وحده
1: واضح دونك سينو نعملوا دوش زوز واحد للسويت بارونتال
2: هو فما شكون يقول لك راهو البنات يعملوا لهم دوش وحدهم ولا الاولاد دوش وحدهم فما شكون اصلا صغار وكل واحد يعمل له دوش وحده في بيته دونك هون تفرق
1: الميزانيه مش لك الدرجه اللي نحن نحكي على عامه الشعب
2: خاطر انا عندي كليون قال لي كل شامبو نحب معاها سويت معناها كلهم سويت
1: سون دي سويت معناها
2: كلهم سويت كل واحد عنده سال دو بان نتاعو هاكا السال دو بان اللي هي للناس الكل هذاك كيجيني ضيف تبع بالضيف دونك هوني انت والميزانيه نتاعك قداش تحب تصرف على الدار
1: باه فيسا فيسا خاطر باش نختموا على حكايه السال دو بان لي كولور لعبت تمشي برشا في الجري
2: الجري بعد
1: اغلبيه نشوف الجري
2: في الجري
1: علاش
2: خاطر يحسوا حاجه كلاس حاجه مودير اللي هو مش غلط الشوا نتاع الجري مثلا جري ولا بيج ماهوش غلط اما بعد انت كيفاش باش تختار ليكيبون نتاعك كري تعمل معاها اللافابو ولا الكوفيت ولا الباحي البنوار نوار ماهيش حاجه مزيانه الاسباس باش يولي هكا اظلم دونك ماذا بيك الكري تعمل معاها حاجات فاتحه تختار معاها اكسسوار كري هو بده يبدا
1: كريج ابيض
2: اللون تاع البوا ما تعملش بوا غامق تعمل بوا فاتح دونك اللون تاع الكري هذاك تحاول تخدم معاه الوان مزيانه تنجم تدخل التوش نتاع الازرق الكري والازرق يعطي حاجه مزيانه الازرق الازرق والكري يعطي حاجه ياسر مزيانه دونك تنجم باختي هكا فايونس تخدمها فيها شويه ازرق زاده مش الكل دونك الكري كي تخدم معاه ماذا بيك تحاول تفتحه تحاول تخدم معاه الابيض تخدم معاه اللوح الابيض مثلا في الموبل اللوح الفاتح تخدم الاكسسوار يبدا مثلا الالمنيوم يبدا زاده كري واحسن حاجه بالنسبه لي انا هو البيج هو كيما الرخام هذاك ترافلتان يبدا بيج يمشي معاه البلان يمشي معاه الاكسسوار زاده في الكري والا تنجم حتى تعمل الاكسسوار نتاعك في النوار اللي حب يعمل التوش تاع النوار
1: واضح باهي برشا يعطيك الصحه روي دوك
2: كلها السالدو اللي مع الصالون باش كي يجيك ضيف ما يستعملكش سال دو بان
1: سال دو معناتها جوست لافابو
2: لافابو جوست لافابو مع التواليت
1: مع التواليت
2: مع التواليت باش كي يجيك ضيف
1: هذا تحكي على الدوش اللي يعملوها
2: اختي تبع الاسباس جور
1: يعمل اسباس جور يعمل دوش تواليت ولافابو معناتها اللي يقولوا لي زانفيتي ديما يقول تاع الدار الكل
2: تاع الدار الكل باش اللي يجيك ضيف ما يدخلكش البيوت نتاعك ولا
1: ما يجيش باش تعدي على بيت النوم الكل باش يخلط يغسل يديه تولي برشا زاد لوجيك فما شكون يعمل لافابو وحده جست قبل ما تدخل للدوش يعمل سباس صغير كما نلقاو في القهاوي في الريستورانات وكذا دونك اكوتي
2: وقبل كيفاش كانوا يعملوا التواليت ولا سال دو بارهم
1: كيفاش
2: اول ما تدخل باب الدار
1: اي الاولانيه
2: اول حاجه ترحب بك
1: بالضبط ديجا كذاك علاش تحسنت كي تحسنت الفكره تبدلت هذيك تحسنت الوضعيه نتاعنا دونك الناس تسمع فينا وين تتحط هي التواليت في الاصل
2: تحت الدروج البر
1: لا نحكي توا اخر الدار
2: كان اسمها مش تواليت خطير
1: بيت الراحه اسمه
2: لا مش هذاك
1: لا علينا رؤية نتعدى وين تتحط توا التواليت
2: شنو
1: الدوش وين تحط في الدار الاغلبيه الاخر نتاعها
2: بون احنا والاورينتاسيون مثلا في النار ديما نحطوها لاورينتاسيون نار خاطر ما نسحقوش للشمس ماذا بينا تكون معناها
1: ما يكونش في لونتري زاد
2: اكيد مش في لونتري
1: يا وسط الدار قبل السويت بارونتال وقبل البيوت النوم
2: حتى كان فما سال دو مثلا تابعه للصالون ولا سالا مونجي تبدا مثلا مخبيه ما تراش اللي فما باب تاع تواليت فهمت تتخدم طريقه انها تكون معناها اونكاستري ومخبيه
1: واضح شكرا ليك يعطيك الصحه نشوف فاصل صغير بعد نرجعكم في برنامج الشانتي
3: تقرا في بنزارت وما عرفتش تختار
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia informatique de gestion comptabilité commerce international décoration et design intérieur formalité douanière شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون ما لفش تستنى إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك ما لا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403 انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاية أوزانيس ماركت مدخل العالية ملكلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252
6: اصنيعي وتعب على الضمان
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmo awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha l'karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70-146-598 والا 98-136-449 تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623
10: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في غام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره، مزرعه القيصر، طريق الروابي، بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
11: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه في رامانو جين؟
12: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: عفيني في كورنيش من رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.
1: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لايل 28 820 280.
2: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
2: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 820 280.
7: أكسجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
8: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تروس و 20% على فورنيتور الكل. وحصريا عنا ماركه مارشميلو هبطت بالوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
9: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان.
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. معنيابة سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بيجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة الكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
6: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
8: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسة ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكلات التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعه متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
3: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصرياً عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشناق.
3: توحشت زيك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السبت 15 أوت 2026.

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
0: ريح ليش بدهم بس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدهم بس اكسجين ونرجع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادا اللارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
7: اوكسيجين افام تقدم لكم سيف صني مع السيرك الايطالي سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا الى غايه 30 اوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
8: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل. وحصريا عنا ماركه مارشميلو هبطت بالوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
9: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
10: معنا

Radio Oxygène FM.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: مهرجان
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
3: يا ويلك توحشت زيك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.
3: يا

التذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسه ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويلية حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكلات التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: وينك توحشت زيك شو جفناني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.

0: عار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.
1: برا برا برا برا.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: يا ويلك توحشت زيك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السبت 15 أوت 2026.

تذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: يا وينك توحشت زيك شو جفناني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: توحشت زيك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السبت 15 أوت 2026.

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: ناويلك توحشت زيك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: توحشت زيك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السبت 15 أوت 2026.

تذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله

0: Tim Bachman.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
2: يا دلاويلك توحشت زيك الشوق فناني والكاس تعبى.
1: السبت 15 أوت 2026.

التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: امشي وانتي مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيلي اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفولاين 28 820 280.
7: اوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الايطالي سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية الى غاية 30 اوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
8: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
9: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.